في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

المحار في البحار، والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: استيقظ يا مفتاح، أسرع.
1: مرة أخرى، مرة أخرى انبهار، دائما تفزعينني.
0: لا تتكاسل يا رجل، إن حضرة القاضي ينتظرك بقاعة الضيوف.
1: هذه أول مرة يأتي فيها القاضي إلى بيتي، ترى ماذا يريد؟
0: اغسل وجهك أولا ولا تجعله ينتظرك كثيرا.
1: هل أعددتم له القهوة؟
0: شكرنا وقال إنه على عجل.
1: حسنا حسنا، سأذهب إليه.
2: يا لها من زيارة سعيدة، لقد سررت كثيرا بهذا الشرف يا سيدي.
3: دعك من المجاملات يا صاحب الشرطة وقل لي، ماذا فعلت فيما طلبته منك؟
1: معذرة، عن أي شيء تتحدث؟
3: عن وعاء اللبن وإناء العسل في بيت القتيل.
2: تذكرت، أخذت العينات التي طلبتها وذهبت إلى الكيميائي.
3: وماذا قال لك؟
2: قال إنها سليمة وليس بها أي سم.
3: أمر عجيب.
2: وما وجه العجب؟ اسمح لي يا سيدي، أنا الذي أتعجب من نظريتك.
3: كيف؟
2: لماذا يضع القاتل سما للقتيل بعد أن طعنه وقضى عليه؟
3: لم أقصد هذا بالطبع، قصدت أن يكون القتيل قد مات بالسم أولا، بدليل أنه لم يصرخ وهو يطعم.
2: ولماذا الطعن إذن بعد قتله؟
3: لتضليل العدالة، فعندما تجد دما مراقا وآثار طعنات لا يمكن أن تفكر في تقصي علامات الموت بالسم.
2: ما زلت غير مقتنع.
3: عموما هي وجهة نظر، أثبت التحليل الكيميائي أنها خاطئة، سأمضي الآن.
2: هل أنت تناول فنجانا من القهوة؟
3: شكرا لك، في وقت آخر إن شاء الله.
0: تفضل يا أبي، هذا قدح إضافي للسهر وتكملة قصة امرأة العزيز.
3: هذه رشوة إذن.
0: مظلومة يا حضرة القاضي.
3: أين توقفنا في القصة؟
0: عندما دخل عزيز مصر فوجد امرأته وسيدنا يوسف عند الباب، وادعت كاذبة أن النبي الكريم حاول مراودتها.
3: نعم، قلبت الحقيقة أمامه وجعلته في حيرة من أمره.
1: زليخة، توقفي عن البكاء.
4: لقد أهنتني يا أطفير، كيف تشك في إخلاصي ووفائي؟
1: لقد قال يوسف إنك أنت التي راودته عن نفسه.
4: وصدقته؟
1: يوسف لم يكذب أبدا في حياته.
4: تصدق الغريب وتكذب زوجتك.
1: أليس الغريب هو من اعتبرتيه ولدك وعطيته كل وقتك واهتمامك؟
4: كان هذا وهو صبي صغير، ولم أتصور أبدا أنه سيحاول الاعتداء على سيدته.
1: يبدو عليك أي علامة على هذا الاعتداء المزعوم، بل هو الذي مزقت ملابسه.
4: مزقها بنفسي صدقني.
1: كل منكما يقول عكس الآخر. أحتاج إلى

0: وقت لأفكر في هدوء دون انفعال.
1: أستأذن وأنا في الانصراف يا سيد أطفير.
0: صنهاج، أما زلت هنا؟
1: للأسف يا سيدي، كنت على الباب عندما حدث ما حدث، لا أدري ماذا أقول.
0: ابنة عمك تدعي أن يوسف هو الذي راودها.
1: بالتأكيد يا صادقة.
0: وما الذي يؤكد لك صدقها؟
1: أي امرأة عاقلة لا يمكن أن تفضل خادما عندها على عزيز مصر وسيدها.
0: تقول زليخة إن يوسف مزق قميصه بنفسه، ويقول يوسف إن زليخة هي التي مزقت عنه القميص.
1: بإمكاننا أن نعرف الصادق منهما.
0: كيف؟
1: ننظر في القميص الممزق، إذا كان مقطوعا من ناحية الصدر فهو الذي مزقه بنفسه ليفتري عليها بالباطل،
0: وإذا كان مقطوعا من الخلف؟
1: لا يقدر المرء على تمزيق قميصه من الخلف، فإذا كان الوضع كذلك فهو صادق فيما يقول.
0: صبيحة!
2: أمرك يا سيدي.
0: أين قميص يوسف الممزق؟
2: ملقا على الأرض هناك.
0: احملي شعلة واتبعينا.

0: هو قميص سيد يوسف؟
1: لا سيد لك هنا غيري. إن القميص
0: ممزق من ناحية الظهر.
2: لقد تأخر الوقت، أستأذن أنا يا سيدي.
3: سنهاج، لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟
2: لا شيء، دعاني العزيز إلى تناول العشاء في بيته.
3: لماذا لم تصحبني معك؟
2: اصمت يا رئيفة، اذهبي وأعدي لي شيئا أكله.
3: ألم تقل إنك تعشيت في بيت العزيز مع ابنة عمك زليخة؟
2: لا تحدثيني عنها مرة ثانية.
3: ماذا جرى؟ أنا لا أفهم شيئا.
2: من الأفضل ألا تفهمي.
3: المهم، هل تحدثت معه بشأن تجارتك؟
2: لم أجد الوقت.
3: كل هذا التأخير ولم تجد الوقت؟ سنهاج، ماذا جرى بالضبط في بيت العزيز؟
2: سأخبرك بشرط ألا تفتحي فمك في هذا الموضوع مع أي مخلوق.

0: الفايدة؟ هل سمعت بالأخبار الجديدة؟
1: هل تقصدين ما فعلته امرأة العزيز مع فتاها؟
0: كيف عرفتي؟
1: النساء في المدينة لا يتحدثن اليوم في موضوع آخر.
2: هذه المتكبرة تحب خادما عندها.
1: لو أنها كانت تنجب لكان لها ابن في مثل عمره.
0: لكنهم يقولون إنه جميل كالبدر في تمامه.
1: لهذا شغفت به حبا.
0: ها هي فتون.
3: هل عرفتما ماذا فعل العزيز مع امرأته ومع يوسف؟
0: لا، هل قتلهما؟
3: جمعهما وقال ليوسف أعرض عن هذا، ثم قال لزليخة استغفري لذنبك،
1: فأنت كنت مخطئة. يا لها من نخوة رجولية شديدة.
4: قلت لا أريد أن آكل.
5: ستضعفين يا سيدتي.
4: ليس هذا من شأنك. أين يوسف؟
5: منذ وقت الحادث وهو يجلس في غرفته ينظر إلى السماء في صمت.
4: موريه أن يأتي إلي في الحال.
5: هل لي في كلمة؟
4: تكلمي ولا تطيلي.
5: السيد أطفير يشعر بألم وجرح رغم تظاهره بالقوة. إنما جرى لم يكن هينا.
4: لا يهمني أطفير، كيف حال يوسف؟
5: هو كعادته هادئ وحليم.
4: هل قلت كل ما لديك؟
5: لا، هناك الأهم.
4: وما هو؟
5: نسوة المدينة لا حديث لهن إلا ما جرى بينك وبين يوسف.
4: وكيف عرف؟ هل تحدثت إلى أحد؟
5: أقسم إني لم أفتح فمي بكلمة، ولكن هناك حرس سيدي أطفير وبقية الخدم وصنهاج ابن عمك.
4: حسناً، سأعطي لهن درساً لا ينسى.
6: من يأتينا في جوف الليل؟
7: افتح، أنا رسول من قصر العزيز.
6: نعم يا سيدي،
8: أنا أحمل رسالة للسيدة رئيفة زوجة السيد صنهاج.
6: الرسالة لك أنت؟ اقرأي ما فيها بسرعة.
0: إنها مكتوبة بماء الذهب. السيدة زليخة امرأة العزيز تدعو السيدة رئيفة لحفل غداء في حديقة قصرها يوم غد، والحفل للنساء فقط.
6: للنساء فقط؟
1: أزيد من الوسائد الحريرية، أريد الضيفات في غاية الراحة.
5: لقد أعد المجلس على أفضل وجه.
1: هل أحضرتم ثمار التفاح؟
5: أحضرناه من أفضل نوع كما أمرت، وقام الخدم بسن السكاكين.
1: أريد أن تسن السكاكين أكثر حتى لا تستغرق وقتا في تقشير الفاكهة.
5: النساء بدأنا في الوصول.
1: أهلا أهلا بنسوة المدينة المحترمات والصديقات الغاليات.
9: لم أكن أنوي الحضور، فأنا عاتبة عليك.
1: لا عتاب بين الأحباب يا عزيزتي.
10: ما دام قطاع الطرق يختبئون في كهوف داخل الجبال، أرى أن نشن حملة عليهم ونطهر المنطقة من شرهم. ما رأيك يا أطفير؟
11: عفوا يا مولاي، رأيي في ماذا؟
10: فيما كنت أقول.
11: مولاي لا يقول إلا الصواب.
10: إذن نقتحم الجبال.
11: لا يا مولاي، الجبال وعرة والهجوم فيه مخاطرة.
10: أمرك عجيب، لقد وافقتني منذ قليل. ماذا بك يا أطفير؟
11: لا شيء يا مولاي.
10: هل أنت متعب؟ أرى أن ترتاح اليوم في بيتك.
11: لا، بل أبقى في خدمتك يا مولاي.
10: إذن انتبه لما تقول يا وزيري الأول.
11: أمرك يا ملك البلاد.
1: كان طعام الغداء رائعا.
0: نعم، لا أستطيع أن آكل شيئا من بعده.
1: لا، هذه الفاكهة من أطيب الأنواع، يجب أن تجربناها.
9: شكرا يا زليخة، اكتفينا بما أكلنا.
1: صدقيني هي فاكهة لم تري مثلها في حياتك.
3: تحدثت عن مفاجأة مذهلة، ترى ما هي؟
1: مفاجأتي سترونها في الحال. كلكن تسمعن عن يوسف الصديق. يوسف اخرج عليهن،
5: انظرن إليه جيدا،
1: لا تخفضن واحدة منكن بصرها.
9: يدي كيف لم أشعر بالألم؟
12: حاشا لله، ما هذا بشرا مثلنا؟ إنما هو ملك كريم من السماء.
1: من نظرة واحدة قطعتن أيديكن، ما بالي أنا وأنا أراه طوال اليوم يغدو ويروح أمامي. نعم أحببته وراودته، لكنه رفض، وإذا لم يفعل ما آمره به سأدخله السجن.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. صدق الله العظيم.
1: إلى هذا الحد كان سيدنا يوسف عليه السلام جميلا.
13: قال عنه أصدق القائلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام:
1: عليه الصلاة والسلام،
13: قد أوتي يوسف شطر الحسن. وقال عنه أيضا: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
1: ماذا كان يقصد رسول الله؟
13: يقصد أنه النبي الكريم يوسف ابن النبي الكريم يعقوب ابن النبي الكريم إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليهم السلام جميعا.
1: هل كانت امرأة العزيز تعرف أن نسوة المدينة سيقطعن أيديهن؟
13: لم تكن تعرف على وجه اليقين، فلا يعلم الغيب إلا الله، لكنها كانت ترجح أن يفعلن ذلك.
1: كيف؟
13: هي في الأصل واحدة منهن، وتعرف كيف يفكر وكيف يمكر ومتى ينسين أنفسهن.
1: كم هي عجيبة قصة امرأة العزيز
13: ونهايتها أعجب، أو كما نقول دائما: العبرة بالخواتيم.
1: سأعرف النهاية غدا يا أبي، أليس كذلك؟
13: إن شاء الله.

والله يضرب الأمثال، يفصل الأقوال، يغير الأحوال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مشرف رسله بالتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته وألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. القول في صفاته كالقول في ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل، تمر كما جاءت. الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، وصرفها عن ظاهرها اعتداء، وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق. صفاته كمال وجلال وجمال، لا نقص فيها ولا عيب، لا سنة ولا نوم، لا ضعف ولا فناء، لا زوال ولا انتهاء، لا حاجة ولا فقر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تراه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة. كلم موسى عليه السلام تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وفهم سليمان عليه السلام تفهيما، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما. يخلق ما يشاء ويختار، تكلم بالقرآن، وعلم البيان، وإليه يصمد الثقلان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم.

وبي ندم لولا رجائي ومطمعي. لفضلك أضحى فيك قلبي يشذب، تعاليت عمن شبهوك وقدست صفاتك، يا من جوده لا يغيب، تباركت يا من أنزل الغيث والهدى، فذكرك للأرواح أحلى وأطيب. فأنت الذي في الغار أمنت أحمدا، وخيبت أهل الشرك حين تحزبوا، وشاكوا سلاح الموت إما مهند تقاطر موتا أو حديد مذرب، فأوليته نصرا عزيزا مؤيدا، وصار حديث الدهر يقرى ويكتبوا.

أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته، أرفع المقامات وأعظم الدرجات إذا شكرته، أنكد الأزمات وغاية الهوان إذا عصيته، أشقى الليالي والأيام إذا حاربته، أرغم بحجته أنوف الضلال، وقرع بجلال وعظه قلوب اللاهين، وزلزل بوعيده أفئدة الجبابرة، وأتحف بوعده نفوس الطائعين. انظر إلى الشمس كيف أبدع سناها، وسيرها إلى منتهاها، وبلغها مداها، وزين القمر وحسن طلعته، وبث نوره وحسن زينته، وبث النجوم ما بين منظوم ومنثور. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ يا رب، لئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا سيدي يا إلهي ويا ربي، هبني عفوك وغفرانك، فكيف أسكن في النار ورجائي عفوك ورحمتك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي يا إلهي، أقسم صارخا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستضعفين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين.

يا إله العالمين. أفتراك ربي سبحانك وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ويأمل فضلك ورحمتك؟ يا الله، كيف تسمع لهيبها يحرق وترى مكانه ولا ترحم؟ أنت تعلم ضعفه وأنت تعلم صدقه وأنت تعلم حاجته. يا الله،

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

نقولها 100 مرة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. نقولها 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه.

أصبحت أشيدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا على الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

في العودة الأولى لنسمات البرد وتساقط المطر، تستيقظ الذاكرة كأنها نافذة باردة يمر عليها الضوء بخجل، وتحت وقع

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الدرجة.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
6: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
5: بدورته الثامنة.
7: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
8: ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى.
5: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
6: العنوان
5: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
6: لا تفوت فرصة التسوق،
5: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
9: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
10: شوية أخبار من الرشيد FM.
11: أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد الأعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن في محافظة نينوى بواقع 110,000 قطعة سكنية. وأكد أن هدف الحكومة هو عدم بقاء أي أسرة دون سكن، بالحرص على عودة جميع أبناء المحافظة لديارهم وفاء لتضحياتهم ومواقفهم البطولية. كما أعلن عن إطلاق مبادرة مليون مزرعة لتوزيعها على العراقيين لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير مشاريع المدن الجديدة التنموية. نفى الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي وجود وزارة باسم الذكاء الاصطناعي، مبينا أن النقاشات الجارية حول استحداث وزارة جديدة تعبر عن رؤى كتل سياسية ونيابية ولا تمثل طلبا رسميا صادرا عن الحكومة. وأوضح العبودي أن الحكومة لم تقدم أي طلب بهذا الشأن، مشيرا إلى أن حسم استحداث أي وزارات جديدة يعود للتصويت البرلماني والقوى السياسية الممثلة في المجلس. طالبت أمانة مجلس النواب أعضاء البرلمان بتقديم وثائق تخرجهم الرسمية الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وأوضحت الأمانة أن هذا الطلب يأتي في إطار إجراءات تدقيق البيانات والشهادات الدراسية بالتنسيق المباشر مع

0: وزارة التربية لضمان صحة الصدور واكتمال الملفات الشخصية الخاصة بالنواب والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية والقانونية المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة في حال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. وأوضح الرضائي أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب غير كاف ولا يلبي الشروط الإيرانية السبعة، مشيرا إلى أن طهران أوقفت الرد حاليا وتنتظر توضيحات واشنطن بشأن نقاط خلافية رئيسة. أعلن موقع فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى خلال يومين. وبينما تبنت جماعة الحوثي هجوم السبت الذي استهدف صالة المسافرين، حيث تعرض المطار لهجوم جديد أمس في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بالمنطقة. هذا وسيرت سفارات المملكة العربية السعودية في عدة دول عربية حافلات لنقل مواطنيها العالقين إلى الرياض. وشملت هذه المبادرة السفارات الموجودة في البحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت، وذلك عقب إلغاء الرحلات الجوية الناتجة عن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي. واشترطت السفارات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم حجز سفر ملغى. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التصعيد الأخير بالمنطقة. وأكد عراقچي أن الإصرار على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أف أم.

0: مبشراً جداً. من جديد، مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
1: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمشي الأثمراني شابتنا بالهوى.
1: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
0: العنوان:
1: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
0: لا تفوت فرصة التسوق،
1: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد FM.
6: أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد الأعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن في محافظة نينوى بواقع 110,000 قطعة سكنية. وأكد أن هدف الحكومة هو عدم بقاء أي أسرة دون سكن، بالحرص على عودة جميع أبناء المحافظة لديارهم وفاء لتضحياتهم ومواقفهم البطولية. كما أعلن عن إطلاق مبادرة مليون مزرعة لتوزيعها على العراقيين لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير مشاريع المدن الجديدة التنموية. نفى الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي وجود وزارة باسم الذكاء الاصطناعي، مبينا أن النقاشات الجارية حول استحداث وزارة جديدة تعبر عن رؤى كتل سياسية ونيابية ولا تمثل طلبا رسميا صادرا عن الحكومة. وأوضح العبودي أن الحكومة لم تقدم أي طلب بهذا الشأن، مشيرا إلى أن حسم استحداث أي وزارة جديدة يعود للتصويت البرلماني والقوى السياسية الممثلة في المجلس. طالبت أمانة مجلس النواب أعضاء البرلمان بتقديم وثائق تخرجهم الرسمية الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وأوضحت الأمانة أن هذا الطلب يأتي في إطار إجراءات تدقيق البيانات والشهادات الدراسية بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية لضمان صحة الصدور واكتمال الملفات الشخصية الخاصة بالنواب والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية والقانونية المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة في حال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. وأوضح رضائي أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب غير كاف ولا يلبي الشروط الإيرانية السبعة، مشيرا إلى أن طهران أوقفت الرد حاليا وتنتظر توضيحات واشنطن بشأن نقاط خلافية رئيسة. أعلن موقع فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى خلال يومين. وبينما تبنت جماعة الحوثي هجوم السبت الذي استهدف صالة المسافرين، حيث تعرض المطار لهجوم جديد أمس في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بالمنطقة. هذا وسيرت سفارات المملكة العربية السعودية في عدة دول عربية حافلات لنقل مواطنيها العالقين إلى الرياض. وشملت هذه المبادرة السفارات الموجودة في البحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت، وذلك عقب إلغاء الرحلات الجوية الناتجة عن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي. واشترطت السفارات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم حجز سفر ملغى. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التصعيد الأخير بالمنطقة. وأكد عراقچي أن الإصرار على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الشتاء والآخر من الرشيد فأم
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم. ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساوي على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: عنوان
1: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
0: لا تفوت فرصة التسوق.
1: زورونا من الساعة 3 عصرا ولغاية الساعة 11 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.

الرشيد اف ام. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام. الى السيكل ها.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد الأعمال التنفيذية لمشروع 1,000,000 قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن في محافظة نينوى.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان السمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: الرشيد والآخر من الرشيد فأم.
1: من آداب السيارة أن تختار وقتا مناسبا بعيدا عن فترات الطعام والراحة، وأن تستأذن أصحاب المنزل باتصالك قبل الزيارة بوقت كاف، متجنبا إجراء الزيارات المفاجئة.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار، زوروا www.rashidnews.com.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
2: نصائح
1: تربوية
2: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطوة.

0: آخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الآخر من رشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمشي الأسمراني شابتنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوتوا فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد الأعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن في محافظة نينوى بواقع 110,000 قطعة سكنية. وأكد أن هدف الحكومة هو عدم بقاء أي أسرة دون سكن، بالحرص على عودة جميع أبناء المحافظة لديارهم وفاء لتضحياتهم ومواقفهم البطولية. كما أعلن عن إطلاق مبادرة

0: الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وأوضحت الأمانة أن هذا الطلب يأتي في إطار إجراءات تدقيق البيانات والشهادات الدراسية بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية لضمان صحة الصدور واكتمال الملفات الشخصية الخاصة بالنواب، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية والقانونية المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة في حال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. وأوضح رضائي أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب غير كاف ولا يلبي الشروط الإيرانية السبعة، مشيرا إلى أن طهران أوقفت الرد حاليا وتنتظر توضيحات واشنطن بشأن نقاط خلافية رئيسة. أعلن موقع فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى خلال يومين. وبينما تبنت جماعة الحوثي هجوم السبت الذي استهدف صالة المسافرين، حيث تعرض المطار لهجوم جديد أمس في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بالمنطقة. هذا وسيرت سفارات المملكة العربية السعودية في عدة دول عربية حافلات لنقل مواطنيها العالقين إلى الرياض. وشملت هذه المبادرة السفارات الموجودة في البحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت، وذلك عقب إلغاء الرحلات الجوية الناتجة عن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي. واشترطت السفارات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم حجز سفر ملغى. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التصعيد الأخير بالمنطقة. وأكد عراقچي أن الإصرار على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: برامج وأكثر أغاني وأكثر معكم الرشيد اف ام.
1: إذاعة الرشيد تقدم

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وتفاؤل إن شاء الله، ومودة ورحمة فيما بينكم. في بداية الحلقة وكما اعتدنا مع ضيفنا الدكتور أو مقدم البرنامج الدكتور صلاح العربي، بالبداية أهلا وسهلا بك دكتور، وحياك الله في برنامجك قصة مثل.
1: الله يسلمك، أقول لكم مستمعين الكرام، ويا رب يكون خفيف الظل عليكم في هذه الحلقة أيضا إن شاء الله.
0: آمين دكتور، بالعكس هم ينتظروك من الأسبوع إلى الأسبوع. اعتدنا على كلامك الجميل وأحاديثك الأجمل والأمثال الأكثر من رائعة. احنا حقيقة دكتور في الحلقة السابقة وعدنا الأصدقاء والمستمعين أن نكمل قصة الجار، وأسألك سؤال عن الجار.
1: نعم.
0: فالجار جدا مهم، وإحنا راح نتحدث عن الجار، وتحدثنا سابقا في الحلقة السابقة، لكن أريد أسألك، عندك صديق طفولة من جيرانك؟
1: بلي.
0: بعده؟
1: لا، حسب بحكم البعد المكاني يعني، بس يعني في تواصل بس قليل جدا بحكم الانتقال، نوبات من تنتقل من منطقة إلى منطقة، ترى هذا يأثر بالعلاقة. إحنا بالمثل نقول البعيد عن القلب بعيد عن العين، مو
0: البعيد عن العين بعيد عن القلب،
1: مو صحيح؟
0: نعم صح.
1: فمن الطبيعي جدا أنه من ناس تنتقل لأماكن مختلفة تتفرق، والحياة تأخذ كل إنسان بي يعني طرقها ومتاهاتها، فالتواصل يبقى ضعيف جدا،
0: لكن بقى صديقك
1: هو. لا زال على التواصل الاجتماعي نتواصل، يعني أكثر من صديق عندي لازلنا نتواصل في التواصل الاجتماعي.
0: كم سنة صار لصديقك؟
1: من أول ابتدائي.
0: أول ابتدائي؟
1: إيه.
0: احنا خاف نقول كم سنة يكتشفون عمرك المستمعين.
1: لا كلش طبيعي، بس يعني الابتدائية أنا مع بعض، ويعني راحت افترقنا لسنوات طويلة جدا، لكن في التواصل الاجتماعي موجودين حاليا، ودائما نتواصل وحسن على الآخر. يعني
0: حلوة هاي الصداقة.
1: حلوة حلوة حلوة
0: حلوة.
1: شوف اكو فرق كبير بين الصداقة والزمالة.
0: نعم.
1: اغلب العلاقات الحالية هي علاقات زمالة مو صداقة، علاقات العمل هي اغلبها زمالة، لكن من يفترقون شوف يعني كل شيء انتهى بوقته وخلاص يعني. اما الصداقة لا، الصديق صدوق.
0: نعم.
1: صديق كلمة كبيرة جدا مو سهلة. الصديق اللي تأمن عليه، تأمن على سرك، تثق به، تحتاج وقت العازة، رب أخ لك لم تلده أمك.
0: نعم
1: صحيح.
0: صح.
1: فبالتالي اليوم هنيئا لمن يمتلك صديق صدوق فعلا، وطول معاه سنوات طويلة جدا، ويصون العشرة والخبز والملح. للأسف اليوم اختلفت المعايير بشكل كلش كبير جدا، والعلاقات أصبحت بأغلبها هي علاقات سطحية أو علاقات مصلحية. يعني المصلحة تطغو. الصداقة الحقيقية ما تعرف المصلحة. الصداقة الحقيقية ما تنبني على أساس أنه هات وخذ. لا، صداقة تنبني أن أنك إنسان تستحق أن أصادقك، وأن تكون رفيق دربي ورفيق روحي بالنسبة إلي. لا كسمونه رفيق الروح، أنه بعد تختنق أكو إنسان معين تروح يمه بس بودك تحكي، فهو هذا الإنسان الصديق القريب إلى حضرتك. فأي إنسان يمتلك هكذا صديق بالحياة حقيقة يعني هذا نعمة كبيرة جدا، ربما ما نعرف قيمتها إلا بعد ما نفقدها. فبالتالي كلتنا نفقد يعني عندنا علاقات مع الجوارين، صداقات قديمة، ربما اليوم القريب بمستوى أقل.
0: في العمل دكتور هم صار عندك صديق؟
1: بالعمل بلي عندي الحمد لله أصدقاء الآن في الكلية، زملاء وأخوة أعزاء جدا.
0: دكتور يعني. أنت طيب، فوين ما تروح
1: مكتب لهم. حبيبي بالعكس، يعني زملاء أتشرف بهم، وعلاقتي بهم طيبة جدا ورائعة جدا، وفي علاقات اجتماعية تربطنا مع بعضنا البعض، في تواصل علمي كبير جدا كثير يعني. وحقيقة في أي مناسبة سواء كان فرح أو حزن نتواصل مع بعضنا البعض.
0: ما شاء الله دكتور. هذه فيما يخص الجيران. احنا تحدثنا في الحلقة السابقة، وخلي نوجه رسالة مباشرة للمعنيين، احنا قلنا حتى بيت الله الجوامع وغيرها لها حق الجار.
1: طبعا
0: مثل ما انت اليوم جارك تريده يحترمك الضوضاء وغيرها وغيرها، حتى بيوت الله لو هذه بها خط أحمر لا لازم ما تقرب عليها.
1: لا حتى من ناحية الشرعية بيت الله سبحانه وتعالى، يعني هو الله ونبينا عليه الصلاة والسلام يوصف سابع جار، فكيف إذا كان الجار هو بيت من بيوت الله؟ فهذه قضية جدا مهمة جدا يعني حقيقة يفترض يعني الدوائر المعنية بهذا المجال أوقاف وغيرها دائما توجه كتب بأنه يراعون هذه القضية وحساسيتها، لكن للأسف كل بعض ما يلتزم. لكن هو من ناحية شرعية أنه مو جائز أنه تسبب الأذى للجيران،
0: نعم
1: مو جائز شرعا. لذلك ستلاحظ كثير من الدول المملكة العربية السعودية وغيرها يعني فقط يلتزمون الأذان وبمستوى جيد بحيث ما يأثر على الآخرين، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، لا ضرر ولا ضرار. لكن للأسف قسم يعني ما أعرف وش كيف ينظر، يعني إذا أنت كان الجيران يحسون بأذية منك فكيف أنك توصل رسالة عن الدين؟ هذا مو صحيح. ولا تنسى أنه إحنا اليوم في كثير من البيوتات في ناس مرضى، في أطفال، في غيرها.
0: وإحنا الدكتور كذلك في محافظة كركوك أدنى تنوع ديني
1: طبعا تنوع ديني، وأنا يعني كثير من الدار الأوقاف دائما يوجهون بعض الجوامع ما يلتزمون بهذا الموضوع، يعني عندهم توجيهات صارمة بهذا المجال على احترام الآخرين. كلنا نحب يعني رفع الأذان والله أكبر، وهذا إحنا كلنا مسلمين. لكن لذلك أشوف حتى من الدقة بهذا المجال أنه يفترض أنه من يرفع الأذان من أصحاب الأصوات الجميلة. أنا في بعض الأحيان من تروح إلى تركيا تستمتع من تسمع الأذان، وفي بعض الدول للأسف البعض نوبات ما أعرف ليش ما ينطي أهمية لهذا المجال، بحيث ربما أي شخص يعني صوته مو بالمستوى فيشكل أذى للآخرين. من شروط المؤذن أن يكون صوته جميل، خصوصا ينطق بلا الله محمد رسول الله، يعني الله أكبر.
0: نعم.
1: فأنا يعني دا ألاحظها تروح في تركيا تحس في التناغم من أروع ما يكون، لا سيما في سلطان أحمد وهناك الجامعين، واحد يقول الله أكبر ينتظر الثاني يقول إن شاء الله، يعني فالتناغم من أروع ما يكون، تحس في متعة. حتى الأجانب يجون يستمتعون جدا بسماع الأذان. اليوم البعض ما أعرف في بعض الأحيان أسمع أنه ممكن يخلون طفل صغير أو شخص صوته مو لائق جدا، هذا مو صحيح. فإحنا يعني عندنا ما شاء الله العراقيين هم أصحاب أصوات جميلة، يعني ليش لا؟
0: دكتور إحنا في إذاعة الرشيد عندنا أذان خاص على المقام العراقي.
1: إيه على المقام، أنا لاحظته حتى في سوريا، حتى في تركيا، في كثير دول أذان الفجر مقام، أذان الظهر مقام. بحثنا من المقام تعرف هذا يا أذان؟
0: من المقام.
1: من المقام. تركيا هكذا. إيه إيه.
0: جميلة هذه الفكرة.
1: حقيقة، وأنا لاحظتهم إنه ما يأذن شخص واحد، أربعة خمسة، هذا في جامع الأموي في دمشق.
0: نعم.
1: لاحظتها يجمعون خمسة أو ستة أشخاص والمايك بالنص ويقولون يأذنون على شكل مقام. فروعة جدا يعني. فالأذان مو شيء يعني سهل، بالعكس شيء يعني مهم جدا. هي رسالة الله إلى الناس أن يقوموا للصلاة، فكيف كان إذا كان صوته جميل حتى اختيار بلال ما جاء اعتباطا. فالبعض ما بات ما أعرف إيش يعني يستهين في الموضوع. والله أنا قبل أيام سمعت شخص يعني دا يلقي الأذان ثق بالله صوت نشاط إلى أبعد الحدود، يعني إلى أبعد الحدود، وحتى ما كان يعني حتى ما حافظ بصورة صحيحة، يعني يمكن يغطي مكان آخر، لا هذا مو صحيح. إذا ما كنت هذا قلها أنه ممكن طلع بالتسجيل وأنطي الأذان مسجل، يعني إذا ما كان شخص متوفر. فإذا كان الجار هكذا حقه فكيف إذا كان من بيوت الله سبحانه وتعالى؟
0: دكتور يعني أنا من خلال اطلاعي على بعض الدول وبعض والبلدان الإسلامية أكو ضوابط، يعني إحنا اليوم كثرة المساجد وقلة المصلين. قبل كانت المساجد قليلة والمصلين هواي، اليوم صار بكل شارع كذا جامع موجود، اجي بس مجرد يريد يبني جامع أو يخلي ممكن يتهرب
1: ضريبة.
0: هسا المفروض هو يعدلون هذا التهرب حتى ما يتهرب ضريبة. انت البلاد اليوم ما بقت محتاجة الى مساجد، ما شاء الله احنا اليوم في كل شارع عندنا اثنين وثلاثة، لكن محتاجة مدارس. اخلي قانون اللي يبني مستشفى او يبني مدرسة
1: صح
0: امنحه انه مو تهرب من الضريبة وانما اعفاء الضريبية.
1: شوف احنا حتى مسألة الوقف تراجعت بشكل كلش كبير. قبل الناس كانت كثير توقف املاكها لله سبحانه وتعالى، يعني وتكون الواردات مالها هي لدعم المساكين، صندوق الزكاة وغيرها. اليوم كلش قلت بشكل كلش كبير. ربما كثير يميلون لأن العاطفة الدينية هي اللي تدفع الإنسان أن يبني بهذا الجانب، لكن في كثير من الحوارات مع الشخصيات الأولوية للمدرسة، لا سيما إذا كانت منطقة فيها جامعة أو جامعين أو أكثر، فبالتالي مكتفية الحاجة، فالأولوية لمدرسة بشكل بالدرجة الأساس، الأولوية إلى دعم هذه الأموال لدعم الفقراء بالدرجة الأساس، إماطة الأذى عن الطريق أدنى شعب الإيمان، يعني ممكن أن نستغل هذه الأموال في أماكن أخرى فيها أيضا صدقة جارية، هذه الشجرة التي تزرعها فيها صدقة جارية تبقى همتين. ف يعني أعتقد اليوم فرع واحد نواة شبيه ثلاث جامع هواية يعني، فبالتالي ذاك تشوف صفوف المصلين قليلة عدا يوم الجمعة من فضل سبحانه وتعالى، لكن باقي الصلوات قليلة جدا هذه الصفوف، فمو رؤية صحيحة يعني. فضل سبحانه وتعالى بيوت الله كثيرة جدا، فيفترض الناس اللي تعمل خير خلي توجه الخير باتجاه آخر، هو كله خير يعني، هو كله خير،
0: المستشفى خير، المدرسة
1: مستشفى خير، المدرسة خير،
0: الحديقة العامة خير،
1: الحديقة العامة خير. لكن كثير النبي عليه الصلاة والسلام كان يسنى بزرع الأشجار على سبيل المثال يعني، صح لما لها من أجر كبير
0: لو قامت القيامة،
1: حتى لو قامت القيامة في أي حتىكم غرسة فلي غرسها، والقيامة قائمة يعني، يقول خليه يزرع،
0: جدا مهم،
1: فجدا مهم يعني. فالقصد ما زال في أموال خليه وظفها بالطريقة اللي تكون بها أكثر فائدة للمجتمع، أيهما أكثر فائدة للمجتمع؟ ومن فضل الله سبحانه وتعالى اليوم إذا تلاحظ أنت في مدينتنا ما شاء الله عامر المساجد والجوامع يعني والحسينيات، عامر من فضل الله سبحانه وتعالى يعني،
0: الحمد لله.
1: فاللي عنده خير ممكن يوظفه في مكان آخر وراح يأخذ أجر، والله أعلم يعني، لكن أنا أعتقد أنه ما ينقص أجر أبدا يعني. أنت إذا تبني يعني جامع أو مسجد وعدد مريدين ومصلين قليل، وفي حين أنت محتاج إلى مدرسة
0: بيها ممكن 500 طالب راح يكون
1: جد
0: الفائدة، أو مستشفى يتعالج بيها بالشهر 10
1: جد الفائدة مالته كبيرة يعني
0: على مدى سنة.
1: فهي هذه قضية، هي قضية خير، فيفترض أنه إحنا نشوف شنو الاحتياجات لكل منطقة وعلى ضوها نوظفها. في مرة من المرات كان صندوق إعمار العمار العراقي اللي كان
0: اللي عقد بالخمسينات نعم،
1: لا مو مجلس الإعمار العراقي، قبل فترة من الزمن مو بعيدة، من قرر التعويضات بوقت العراق تعويضات أو أموال مال صندوق
0: إعمار المناطق المتضررة.
1: فجونا هين واجتمعوا بينا إحنا مجموعة كان من كل القوميات موجودين، فقالوا لكم مشروع واحد فقط، ففكرونا بأي مشروع يخدم أهل كركوك الأكثر إلحاحا، تعتقدون هذا المشروع هو الأول، احنا نخصص الأموال.
0: نعم.
1: الكل اتفاق بمختلف المذاهب والأديان والقوميات اللي كانوا حاضرين في الجلسة على تعمير وتعبيد طريق كركوك بغداد، كان طريق سيء جدا
0: جدا حقيقة، كان تأخذ ساعات ويأخذ أرواح
1: يأخذ أرواح. فالكل اتفاق قالوا لا نريد مستشفى، لا نريد مدرسة، لا نريد هاي، أكون هذا تموت في هذا الطريق، وهذا الطريق حيوي جدا يعني، وبي كان مشاكل كلش كبيرة، بالفعل تم إقراره، وهسه تشوف ان الطريق جد جميل بصراحه يعني، ممتاز جدا
0: يعني حتى الحوادث قلت بنسبه اكثر من 90%
1: بشكل كلش كبير، كان سايد واحد وتعبان وطسات بشكل مو طبيعي يعني. بس اللطيف انه الكل اتفق انه هذا هو الاهم لكركوك، انه احنا هذا طريقنا مع بغداد، والكل الناس تروح به مختلف مشاربها، فبالتالي الفائده فائده عامه الاكبر. فانا اي مشروع اسوي بغض النظر اي مشروع اسوي لازم اقيس قد حجم المستفيدين، وين أنا يستفادون 50 واحد وين يستفادون 500، فرق هواي مو صح حجم، وهي نفس الأموال ده وظفها هنا ولا هنا. فبالتالي إحنا اليوم حتى أي إنسان رجل خير يحب يعمل خير مثل الله سبحانه وتعالى، خلي يقيس حجم الفائدة جد للآخرين، وبهذه الفائدة تزداد لك الدعوات، تزداد لك الخير، تزداد لك الأجر، فرق كبير. فمثل ما ذكرت حضرتك اليوم الحمد لله يعني كركوك عامرة، ربما إذا كان مكان ما بي لا والله الأولوية أيضا بيت الله أيضا أولوية، لكن إذا كان موجود وسهل الوصول إليه، وبعدين تدري المسافة اللي تمشي فيها إلى الجامع هي كلها أجر من الله سبحانه وتعالى يعني،
0: كل ما يكون أبعد
1: كل ما يكون بأجر، مو صحيح؟ أما أنا أضع في كل فرع أو كل في بيت هنا حتى الأجر يقل بشكل كلش كبير يعني، هذه النقطة لازم ننتبه لها. لكن إحنا بالنتيجة يعني باعتبارنا هذه المدينة وكل الأخوة الموجودين هم أخوة وأصدقاء، وهم أعلم أنه لازم نحسب حساب الآخرين وندير بالنا أيضا على جوارينا، وأيضا نحسب حسابات أنه هناك كثير من الناس هم مرضى عندهم أطفال ربما يخجلون أنه بيت الله، لكن الأولوية أنه بيت الله هو يكون مركز الإشعاع، مركز العدالة، مركز الحق، فما يكون في أذية على الآخرين. وبين فترة أخرى احنا نشاهد مشاكل بهذا الموضوع والناس تنقسم قسمين، ناس يقول لك يعني ليش أنت تقول هالشي، بس نبات يعني يقول صير أنت مكاني وشوف شلون أعاني. يعني نبات احنا اليوم شخص معين بس ما نعرف حجم معاناته يعني وشين وصل لهذه المرحلة. وأعتقد أنه دائما يعني علماء الدين في أي منطقة ما هم يتمتعون بعلاقات اجتماعية طيبة مع الجوارين مع الناس، فيفترض أنهم يسمعون حتى مو فقط حتى على مستوى طرح المواضيع الاحتياجات، أن أتناغم بخطبتي مع احتياجات الواقع، الواقع شيرد اليوم، أن تكون خطبة مالتي مميزة جدا بحيث الناس تستمتع بيها، مو الناس بس تنتظر تخلص الخطبة حتى تخلص الصلاة وتطلع، هذا إشكالية. اليوم الحمد لله العالم مفتوح، ممكن أحصل مواضيع كثيرة. الموضوع اللي أطرحه العلاقة بالشباب، العلاقة بهذه الأجيال باحتياجات الناس، أنت صوت معبر عن الناس عن احتياجاتهم. يعني شوف مهاتير محمد في ماليزيا اللي صاحب النهضة في ماليزيا في المؤتمر الإسلامي صعد على المنبر بدأ يتحدث عن المؤتمر الإسلامي، بعد يتحدث عن الإسلام في ماليزيا واحتياجات، فمهاتير محمد تحدث عن الصناعة وتحدث عن التجارة وتحدث عن الزراعة. فقام واحد قال له من الحاضرين قال له هذا مؤتمر إسلامي، شو أنت ما حكيت على الإسلام؟ قال له هذا هو الإسلام،
0: هذا هو الإسلام،
1: إسلام هذا هو الإسلام، صناعة تجارة زراعة، أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، قال هذا هو الإسلام. لكن تشوف اليوم أنت ماليزيا إندونيسيا هذه البلد سنغافورة متطور اقتصاديا بشكل كلش كبير،
0: مهتمين ب
1: الإسلام مو فقط يقول لك صلاة وصوم، هذه عبادات ملزمين بها، لكن يريد الإنسان يبدع يخترع يفكر يصنع يتطور، مو في قالب جامد، مو هذا أبدا إطلاقا.
0: دكتور احنا يجينا كل رئيس حكومة، تحياتنا الرؤساء الحكومات كلهم، أو وعندك كذا مستشار، يعني ماكو واحد يمكن عنده أقل من 50 مستشار، ما في يوم واحد فكر يعني، وإحنا تحدثنا بالإعلام وجنابك تحدثت في هذا البرنامج وفي برامج أخرى تحدثنا والقنوات تتحدث، إحنا نحتاج إلى هجرة عكسية اليوم مثل ما أبائنا وأجدادنا هاجروا من الريف إلى المدينة، إحنا اليوم نحتاج إلى هجرة من المدينة إلى الريف، تلوث البيت 50 متر،
1: صح،
0: مناطق زراعية ما بقيت، الزراعة راحت، عشرات الأشخاص من خريجي كليات الزراعة وين قاعدين؟ بالبيت،
1: صح،
0: واكو واحد مشتغل بمهنته؟ ماكو مهندس زراعي وما عنده، تحياتنا السيد محمد الشيعة السوداني كان رئيس وزراء ومهندس زراعي لكن
1: دمر الزراعة
0: السنة الخطة الزراعية أحسن من السنة الفاتت. يوم أمس زيد طرح فكرة الهجرة العكسية وهذه خطوة إيجابية،
1: مليون مزرعة،
0: نعم هذه المليون مزرعة شيء جميل، يعني اليوم أنا إذا عندي بكل محافظة مزرعة مال بطاطا راح أحتاج أجيب بطاطا من الخارج؟
1: لا.
0: إذا عندي مزرعة مال بصل، هاي الشغلات اللي مستهلكة الزراعية، ما راح أقول لك سوي لك بستان مال تفاح وبستان مال هاي الأشجار المثمرة اللي تأخذ وقت، لا هذه الموسمية اللي تحتاجها بصورة يومية، الطماطة وغيرها وغيرها. احنا من سدة الحدود اليوم الطماطة صارت 1500، إذ 2000 2500، زين ليش؟ أرضنا اللي هي،
1: لأن كان أكو سياسة ممنهجة ومقصودة لتدمير الصناعة العراقية والزراعة العراقية بصراحة.
0: دكتور احنا خلي قاطعك بالخير إن شاء الله، خلي ناخذ مثل غسل ولبس ونحول الغسل ولبس ونسويها فقرة يوم أسبوعية في كل حلقة غسل ولبس، نوجه لنا رسالة.
1: خلي نبدي في أب
0: نعم
1: بالمدينة ساكن، هو هم أغنياء ما شاء الله، فحب يراوي ابنه أن هم شلون بنعمة والناس الفقراء شلون عايشين.
0: نعم.
1: فقال ابني أنا راح أخذك تجربة تعيش هذا الواقع، فوداه للريف ناس فلاحين حتى يشوفوا الفقراء. فهذا الطفل قضى يوم كامل مع الفلاحين بالريف، فمن رجعوا الأب قال لها ابني شفت الفقراء؟ قال له بابا طلع احنا الفقراء. قال له شلون؟ قال له بابا احنا بالبيت عندنا كلب واحد، هم عندهم 10 كلاب، بالبيت احنا نشتري لبن وجبن، هم يجيهم طازة كلها طازة، احنا حديقتنا صغيرة بالبيت، هم حديقتهم كلها كبيرة. فقال بابا هو احنا الفقراء وهم، هو راد العكس. شوف صار العكس تماما، اكو زاوية اخرى ما دا نشوفها يعني. فاليوم الريف بكثير من الامكانيات الجميلة اللي تعكس واقع مو بضرورة موجودة بالمدينة، يكفينا هذا الهدوء اللي موجود، يكفي هذا الأكسجين اللي تشمه الصبح.
0: نعم.
1: يكفي هذا الخضار اللي ينطي
0: طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية صباحا يعني. فاليوم هذه المبادرة، وانت قلت غسل ولبس، وهذا مثل، هذا المثل غسل ولبس هو كان يقصد به انه على الملابس، انه في نوع من الملابس تحتاج يعني بالغسل واللبس تستهلك، وكو ملابس لا ما يبين عليها،
0: اغسله ولبسه مباشر.
1: بس تحول بالثقافة العراقية انه من انسان يعني بين قوسين ترزله تقول غسله ولبس يعني غسلته ولبسته.
0: نعم.
1: فاليوم للأسف اذا اردنا نغسل ونلبس يعني احد من الجهات اللي تولت الملفات في العراق بهذا الملف تحديدا في الزراعة، فجد كثير من الوزراء اللي صدروا المشهد أساءوا في إدارة هذا الملف وجعلونا أسيرين الخارج، ودليل مثل ما ذكرت حضرتك كلما قطعت الحدود صعدت الأسعار بشكل كلش كبير. بلاد الرافدين، بلاد النهرين يحتاج يستورد طماطم، يستورد خيار، علما أنه طعم الخيار العراقي يختلف تماما عن طعم الخيار الخارج
0: المستورد. نعم.
1: ومو بس الخيار، شوف أكو رحالة بريطاني بعد ما احتلوا العراقيين البريطانيين، عفوا بعد ما احتلوا البريطانيين العراق 1918، هذا الرحالة اجى حتى يدون مذكراته. فوين نزل؟ نزل بالكويت. تدري الكويت كان جزء من البصرة.
0: نعم. جزء من البصرة مو من العراق.
1: البصرة جزء من العراق. زين تسوينا مشكلة. فهذا الرحالة نزل بالسوق مال الكويت، شاف السمج قال بيش هذا السمج؟ قالوا له سعره كذا مبلغ روبية. هذا قال هذا ضعف السعر. قالوا ليش؟ قال مو هذا السمج مال البصرة. قال يعني ليش هذا مال الكويت رخيص؟ قال مال البصرة. اجعل دجاج يا ابو هذا شلون سعره؟ قال هذا محلي فلان سعر. هذا قال هذا اغلى، هذا مال البصرة. اجاع التمر نفس الحالة، كل ما اجى لحاجة يجد سعرها اكثر لانها افضل لانها من البصرة. هذا استغرب قال يعني هي الحدود كلش قريبة، ايش معنى هاي؟ هاي بيش تختلف عن هاي؟ يختلف في الطعم. في العراق عبر تاريخه منتجاته تختلف بالنكهة بالطعم. هذا مو كلام مثل أي شخص، أي إنسان سيسافر برا ويقول له شون اللحم برا وشون اللحم بالعراق، شون الكباب وضوقة برا وشون الكباب بالعراق. كذلك الخضروات، الطماطة فريش وتازة العراقية.
0: دكتور احنا عندنا مشهورة، انت جبت حق الطماطة، شايف الطماطة مالت السليمانية هاي اللي تصير
1: مفشقة،
0: شون نكهتها بال
1: تحفة
0: تحفة. وهذه الطماطم المستوردة اللي يسموها زجاجية
1: حتى ما تحس فيها طعم حقيقة يعني.
0: بس احنا عندنا الزبير، طماطة الزبير، طماطة البصرة، وطماطة الحويجة، وطماطة السليمانية.
1: صح.
0: من أطيب الأنواع تجيك المستوردة،
1: شكلها حلو
0: بس طعمها
1: الكيمياوات، بس طعمها ما بيها ذاك الطعم. حد الآن الآن كثير خضروات الآن من تسأل سعرها أغلى لأنها عراقية، المستورد أرخص من عندها. ليش مع إنه عليه تكاليف استيراد وقمارك، ليش لا عاد أرخص؟
0: مو إحنا الفلاح ما حد يتعامل.
1: لأن ما تمتلك ذيك النكهة العراقية.
0: وكذلك يا دكتور هي هذه النقطة الأساسية، إحنا إصلاح زراعي بس نسمع به ما شايفي. الفلاح خطية يزرع وينتج ويا ما ذروة الإنتاج مالته، الحدود مفتوحة، سعر اللي يبيع به ما يطلع فلوس التكلفة اللي جاب بها سماد، اللي حرث بها الأرض، اللي تعب عليها، اللي
1: للأسف احنا اليوم الخطط الزراعية حتى بدأت تقلص الخطط الزراعية بسبب نقص المياه، بسبب مشاكل كثيرة جدا، مشاكل أمنية وغيرها. لكن بالأصل أنه إدارة هذا الملف كانت إدارة فاشلة، يعني عبر السنوات اللي مضت. ذاك بدأ ابن الريف يفكر بالتعيين ما يفكر بالإفلاح، واليوم كثير من أهلنا في الريف هم موظفين، فبالتالي ما بقت أيدي عاملة كافية للزراعة، في حين قبل لا يحاول أن يكون عنده أيدي عاملة كثيرة من العائلة حتى يساعدنا بالزراعة. فمن بدأ المنتوج ما يجيب همه، من بدأ التحديات، الغاز ماكو والماطورات والمرشات والكيمياء وعليه مشاكل والتحديات أمنية وغيرها وغيرها، بدأ الفلاح يجد نفسه أنه هو يعني في دوامة مفرغة، فيقول لك أنا أروح أتعين هواي أحسن لي، أعين أولادي هواي أحسن لي. فصار عندنا هجرة كلش كبيرة خصوصا بعد داعش. اليوم أكو تصور عند الدولة أنه أسوي هجرة عكسية، هو هذا الصحيح، لأن هذا كله صار بضغط على المدينة. شوف بمصر أطلقوا مبادرة أنه عمر القاع وخذها إليك،
0: عمر القاع وخذها إليك.
1: تدري عندهم مناطق صحراوية كثيرة جدا، أي واحد يريد يعمر قاع أي منطقة يعمرها يأخذها اللي يروح يتملك. فالدولة هنا وفرت فرص عمل للشباب وحول القاع من صحراء إلى قاع خضراء، وزاد الانتاج المحلي، مو صحيح؟ وخذها لك ليش شوية. اليوم أنت تمشي على مد البصر، أنا مسافرت للعرعر على مد البصر، أراضي والله العظيم أراضي عند البصر شول،
0: بحيث إنه دكتور هذه منطقة استراتيجية قريبة عن بحيرة الرزازة،
1: وفي يعني مجاري مع المياه، يعني معقول هذه الأراضي الواسعة الشاسعة هيك ليش؟ يعني يحسب للعتبة العباسية استثمارها لإبادة السماوة خلال 5 سنوات. يوم شوف مشروعين 3 سووا، حولوا هذه البادية إلى فد شيء.
0: دكتور مزارع النخيل في
1: مزارع النخيل
0: وفي زين تداد هذا المزارع،
1: يعني الآن بهالطريقة هذا أجي مثل ما ذكرت حضرتك، يوم أنا عندي مهندسين زراعين كل شوية، عندي أصحاب رؤوس أموال. التمور العراقي تصدر إلى مختلف أنحاء العالم وتكبس وبشكل يخبر، تروح لإيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كانت مكابس التمور عندنا بالعراق. انت تدري الاصواف العراقيه مال الحيوانات هي من اجود الاصوات في العالم، اصواف في العالم كانت تصدر الى ايطاليا، الى مرسيليا، الى انجلترا. انت تدري مصارين الحيوانات، مصارين الحيوانات اللي نرميها، شركه امريكيه عام 1912 سوت شركه في العراق بس لاستيراد المصارين، هذه المصارين ينذبها، شركه امريكيه كامله اسست في العراق حتى تستورد هذه المصارين، يستخدموها كادوات السوسج بالأكلة السوسج، يستخدموها في خطة العمليات، وكان يفضلونها على ما موجود في بلاد الشام. التنافس كان يصدرها العراق اللي هي السجاد والحصران اللي يسويها من سعف النخيل وغيرها وغيرها، كانت تروح لدول الخليج وغيرها من الدول. العفص اللي مادة تدخل في الدباغة كنا نصدر أشياء رائعة جدا، بلد كان يصدر. اليوم احنا كلها مستورد، مجرد عبارة عن سوق لدول الجوار.
0: دكتور هسه هذا اللي خلفك القماش مستورد، الجنطة اللي موجودة خلفك من مصر، الخشب اللي مسوين بالميز تركي،
1: تركي
0: المايك ما اعرف من يا دولة، الجلاس ما اعرف من يا دولة، يمكن بس هذا انتاج محلي جنابك اذا تشوفهم، يا هذا لا هذا هذا انتاج محلي،
1: هذا انتاج محلي.
0: وممكن همين استاذ عمر مشتري من دولة خارجية لكن هو هذا انتاج يعني العراقيين كانوا ينتجون.
1: كان عندنا الاسمنت العراقي من افضل انواع الاسمنت، الزجاج العراقي، صلب والحديد، مشاريع، مصانع. بلد بخير من الله، لكن مثل ما قد غسلوا لبس للاسف القائمين. وطلع وزير الصناعه اكثر من مره، وزراء صناعه سابقين، يقول ما خلونا نسوي صناعه. هم قالوا كل شيء سبسته صناعه، هم يقولوا باعتراف الوزراء. اي مؤامره على البلد هذه،

0: أخسر، فأجيب المنتج الأجنبي.
1: دكتور حتى هسه في بغداد يعني منطقة العامرية أبو غريب هاي الجامعة ممكن هذه تلقى بها منتجات معمل ألبان أبو غريب، تبتعد شوي بالمنصور تلقى كلش قليل، توصل الصالحية ما تلقى.
0: لا لا ما تلقى، مع أنه منتجاتها من أروع المنتجات. معامل الألبسة، كان العراق عندنا معامل السكر،
1: الإطارات،
0: معامل بنجر، الإطارات، أكثر من 2300 معمل ومصنع توقف بالعراق من 2003. تدري يعني شنو هذا الرقم؟ رقم كبير بصراحة يعني.
1: الفوسفات، الصلب الحديد،
0: كان بلد ينتج وكان أيدي عاملة وكان كثير موظفين يعملون. اليوم اليوم هسه بالشباب دا أشوف قبل شوية الأخبار مظاهرات بغداد كلها طالب التعيين. أكيد هسه الحكومة تقول ماني ما عندي مجال التعيين، أنا مر بأزمة مالية. شباب حقه
1: درس وتخرج،
0: درس وتعب ورد يكون نفسه شو وقت لعاد، هذا حق من حقوق الأصيلة. لكن أنا بالمقابل ما وفرت له البديل حتى أسقط الحجة عليه. أنا بالمقابل لو موفر له بديل، لو عندي معامل ومصانع، المهندسين نحتاجهم، الخريجين مختلف، المشارب والصيانة وغيره وغيره، المعامل هواي يستوجب. لكن أنا جاي أفتح مول خريج هندسة حتى يروح يبيع ملابس، مع احتراماتنا مو قصدي، لعد درس وتعب هندسة حتى بالتالي إنه هذه الوظيفة اللي هي ممكن بدون شهادة ممكن يبيعها، مو صحيح، أبدا مو صحيح. فاليوم إحنا دا ندفع ثمن أخطاء الماضي، السنوات اللي 23 اللي مضت اللي ما حسبوا حساب هذا اليوم، كان المفروض يحسبون حساب هذا اليوم. لكن الشباب اليوم يتحملون، بكرة يتحملون، بعد ما يتحملون.
1: دكتور وتحدث بيها دكتور الراحل أحمد الشلبي،
0: قال راح يجي يوم، أحسنت،
1: ما تقدر الدولة
0: قال راح يجي يوم
1: للمتقاعدين. فتخيل هذا الكم الفكري اللي ما أعرف وين كانوا يفكرون وصلوا البلد إلى هذه المرحلة.
0: طاقات شابة. شوف اليوم أكو مملكة، هذه المملكة نظامها غريب بالتوظيف، الملك، تعيين الملك، أي ملك يصدر يصير ملك على هذه المملكة. عفوا، في مملكة، هذه المملكة أي ملك يجي يصير ملك فيها بشرط أنه يحكم 4 سنوات، وأربع سنوات يودون الجزيرة بها وحوش تأكل وحوش ويموت، هذا قانون المملكة. فدائما من يروح اللي يريد يعني بزعام حياته يتونس لشم يوم حتى يموت بعدين. فأي واحد يجي يحكم هذه المملكة ما يهتم للرعية، يتونس سفرات وحفلات وطلعات، حتى من يجي يوم ذاك يوم يموت يتونس ال4 سنوات مالت. فالمملكة متهالكة تعبانة، ماكو ملك قلبه يوجع عليها، كل من يجي نفسه
1: يقول لك أنا 4 سنوات،
0: 4 سنوات راح استمتع. أجا ذاك اليوم مات الملك، إجا شاب قدم قال أنا أصير ملك، قلت مو بعدك شاب بعد 4 سنين تموت، قال أنا موافق، كل عقلك قال موافق استلم. أشو هذا أول من استلم بدأ يسوي نهضة مو طبيعية بالمملكة، صناعة، زراعة، تجارة، يزور الناس، يروح الناس تقول له بابا أنت تدري بسك الأيام دي تمر وراح تموت، روح استمتع بحياتك. قلوا مالكم شغل، قضت ال4 سنوات وإذا بهذه المملكة هي من أفضل الممالك بالمنطقة، طورت بشكل كلش كبير. أجا اليوم الموعود، طلعوا الناس مظاهرات يطالبون بنفس الملك إنه ما يروح، ما جاء هيج ملك سابقا، قال ما يجوز هذا قانون، قال ما يتغير. فجابوا له عربة دا يصعد بيها حتى يدزونه لجزيرة الوحوش، لكن الغريب إنه كان مرتاح جدا ومبتسم،
1: ما خاف.
0: قالوا له شو أنت ما خايف؟ أنت تدري يوم آخر يوم بعمرك؟ أنت حسبت حساب هذا اليوم؟ هاي نتيجة اليوم، حسب هذا الحساب اليوم ما راح تموت وأنت ما استمتعت بحياتك. قالهم بلي، شلون بلي؟ قال أنا أول يوم استلمت في الحكم حسبت حساب هذا اليوم، لذلك دزيت مجموعة من جنودي للجزيرة، قلت له الوحوش وبنوا لي بيئة قصر، وهسه راح أقعد بقصري. عنده هدف من قبل 4 سنوات قبل لا يستمعون انه عنده، وهسه انا راح اقعد بقصر ما خسرت. حدد الهدف ما

0: وعرف شلون يشتغل. احنا اذهب انت وربك فقاتل، شو يخلي يصير؟ عين والله كريم، جرع مخدرات، مسكنات، اليوم باكر والشباب قاعده على الطالب بطاله. لكن لو انت من البدايه كان التوجه صحيح، دعم القطاع الخاص ومراقبه القطاع الخاص، لان للاسف القطاع الخاص هم بدا يستغل للاسف حاجه الناس وياخذ حقوقه، ساعات عمل طويله، ضمان اجتماعي ماكو، ضمان صحي ماكو، ويقول له ما تريد روح، كأنه ما هو الرزاق ورزاق الله سبحانه وتعالى. البعض مو الكل، لكن بدأ يستغلون حاجة الناس. ذاك تشوف في كثير مؤسسات أهلية تروح على المعلمين المدرسين أي جهة كانت، تلاقيهم يشتكون يقولون والله دي يستغلون جهودنا، يعني مو أنت جاي تحقق أرباح، خلي الله بعينك. لكن لو كانت أكو رقابة حقيقية على القطاع الخاص،
1: نعم
0: زين، أكو ضمانات. اليوم الناس من حقها يقول لك مو التعيين بتقاعد، في حين ما يدرون الضمان الاجتماعي بتقاعد، هذا قانون الدولة.
1: دكتور بس الدولة هم تأخرت، يلا سوت الضمان الصحي والضمان يعني الاجتماعي.
0: احنا عندنا مثل يقول أن تأتي متأخرا
1: خير من لا تأتي، لكن هاي السنوات الطويلة ما كانت ما كان موجود حتى الناس
0: تفكر. يعني اتفق معك، هو قصور، وقلت لك التوجه كان توجه مو مع دعم الانتاج الوطني،
1: نعم،
0: ولا الاقتصاد الوطني. وهاي بتصريحات تصريحاتهم هم، مو كلامنا احنا، حتى لا نتبلع على احد ولا كل شيء. تصريحات الوزراء، كثير من وزراء استلموا وقالوا احنا ما كنا نريد ان نشتغل،
1: نعم.
0: هسه منو عاد ما راد هذا ما اعرف، يعني هم يعرفون يعني مصلحه من الله اعلم،
1: ما يعرفون
0: زين. لكن للاسف اعتقد احنا وصلنا مرحله اليوم، يعني منشوف شباب هذا العمر المظاهرات اليوم، هذا انذار يدق جرس الخطر للبلد، انه اصحوا على نفسكم واستوعبوا. هاي الشباب اليوم طلعوا تحملوا، بكره ما يتحملون، يتحمل اليوم باشر ما يتحمل، هذا قوته وقوت عائلته، شو وقت بعد يقدر يكون نفسه، شو وقت يتزوج، شو وقت يأسس عائله، شو وقت.
1: مو هو دكتور حتى نجيها لي مثل اخر، هو الشاب حسروحه انه غرق وده يطلع بالتظاهرات يتشلب، هو يتشلب هاي القشاية، فالغرقان يتشلب بقشاية.
0: هو احنا نقول دائما مثلا الغرقان يتشلب بقشاية او يتشلب بالحشيش نبات، يقولونها كمثل يعني.
1: نعم،
0: يعني انسان بمعنى الانسان من يغرق من مي اي شيء ممكن بس يتشلبه، بس حتى يريد ينقذ نفسه، حتى القشة اللي هي ما لها وزن فيتشلب به عسى وان. فاليوم ما عندهم غير حل انهم دا يظهرون يعلون اصواتهم يعني، وما عندهم غير حل انهم هذه الوعود بك تحقق في يوم ما.
1: خاف تصير المثل الاخر، اقبض حسابك من دبش،
0: هاي هم مشكله. هذا دبش يقال انه هو كان تاجر يهودي ميناء البصره،
1: نعم،
0: وكان يوميا يحاسب العمال، من يخلصون يحاسب العمال. بال 48 من طلعوا اليهود من العراق، فهو أيضا

0: مثل ما يقولون يقوم بالداس. ب 2017 يوعد ببناء 1000 منزل للأيتام، أو 10,000 عفواً، كانت يمكن العدد 10,000، لكن عنده يريد موافقات من الدولة وهو يتكفل ببناء. للأمانة ما أعرف نتيجة هذا المخطط مالته، بس ما أعتقد صار، لأن لو صار كان شفناه بأرض الواقع في كل المحافظات العراقية. فإحنا شفنا نفس الحالة هذه المبادرة وبدت، يعني إحنا بالبداية ما حد كان مصدقها، لأن قالوا مثل داري، مثل صح. المجمعات قبلها، مثل اللي سجلوا عليها المواطنين وما حصلوا، لكن احنا شفنا الخطوات بدت عملية حقيقية. فاحنا خاف نروح لقضية
1: يقول لا تقول سمسم
0: إلا تلهم عدا هذا خاف يراوينا الحنطة ويبيعنا الشعير.
1: مشكلة. شوف، قبل أن نطلق لهذا المثل بشكل مفصل، يعني ما أعرف، احنا الأصل أن نحسن الظن.
0: نعم،
1: أصل المؤمن هو إحسان الظن بالآخرين، مو صحيح؟
0: صح.
1: وبعدين المبلل ما يخاف من المطر،
0: صار
1: يعني صار سنين يعني، فعسى وأن تكون خير. وأعتقد أنه الرجل جاد بالموضوع، يعني لا درجة أنه خاطب المحافظين قال ما يقدر خلي يتكتر وأنا أتولى الموضوع. فأعتقد أنه هو يريد هذا المنجز إليه، وعلى اعتباره هو رجل اقتصاد ورجل انه اتيحت له الفرصة لادارة البلد يريد يثبت وجوده. ما نختلف حتى نكون صريحين وواقعين انه الحكومة اللي استلمها هي حكومة خاسرة، بلد بمديونية عالية، ظروف اقليمية، مضيق مسدود، مشاكل اشكال وانواع يعني. فنوباتهم الله يعين الانسان، يعني نوبات عندنا مثل يقول صير انت مكاني شو شلون اعاني، مو صحيح؟ فاحنا الظاهر انه، لكن الواقع الداخلي صراعات وغيرها وغيرها يعني. وبعدين صعب نحكم عليه، ما صار 4 أشهر
0: نعم
1: تقريبا، مو صحيح؟
0: صح.
1: يعني احنا بعد ما مرت الفتره الزمنيه اللي تعطينا الاريحيه للحكم عليه، بس نعتقد انه اكو مسار في المجال الصحيح. حتى رفعت الدولار ايضا بها اشكاليات،
0: لكن هي دكتور خطوة يعني من ناحية هو الدولار بالسوق هذا سعره، بس أنا ما أعرف هسه إحنا البضاعة اللي مشتريها التجار قبل فترة وداخل على السعر القديم، هسه بعد خلصوها وعودوا من تستوردون جديد رفعوا السعر، تغير الدولار الصبح العصر تغيرت الأسعار بالسوق.
1: طمع الإنسان،

0: مع احتراماتنا نقول من جو العمال من فلان دولة المصريين يعني اطلقوا بوقت من جو ويشتغل في العراق، ما كان احنا عندنا من يعمل يعني يجيب الطماطم اللي نظيفة يخليها لي قدام والموزين اللي وراء البضاعة، عشان العراقيين دائما يقول علموكم المصريين،
1: علموكم المصريين.
0: اي هذا هواي موجودة كانت في الثقافة العراقية، من يدي يخلي الطماطم الزينة والتفاح زين.
1: موجودة العراقيين
0: هسه موجودة، يعني اذا ما تلقي هو يخلي لك فيخلي لك يعني تيكله،
1: وحتى اذا انت تخلي بيدك دقة الميزان لازم يحط لك
0: اي يحط لك واحدة
1: يحط لك واحدة وتخرب مجموعة وياها لحد ما توصل للبيت.
0: فعاد للأسف يا أخي العزيز يعني هذا هو الواقع اللي نعيشه، لكن بالمقابل أنه إحنا مؤمنين، صفات المؤمن هو التفاؤل، والبلد عانى ما عانى، وأعتقد نوبات نقول ما تضيج إلا تفرج. فهي ضاقت هواية بالعراقيين، ضاقت هواية، والماسكين بالسلطة هم كبروا بالعمر زين ولا ما يموتون
1: عندك لا ميت وأنهم لم يموتون يعني ماكو
0: أكيد ما حد، بس يا أخي ما أدري يعني يطولون هواية
1: مشكلة هو الزين ما يطول
0: أي فمشكلة. على العموم يعني نتأمل خير إن شاء الله،
1: إن شاء الله،
0: وعسى وأكيد طبعا أنت الآن من توزع مليون قطعة أرض سكنية راح يقل سوق العقارات، ومن ما يبقى مواطن ما عنده ملك هذا يعزز المواطنة بداخل الإنسان، يعني
1: نفس الوقت دكتور راح يصير العمال يشتغلون،
0: يوفر فرص عمل أكبر،
1: المعامل،
0: معامل مصانع الإنتاج زين، وأهم شيء راح يعزز الانتماء الوطني. يعني اليوم من أبسط حقوقك بالوطن وعندك متر بهذا الوطن.
1: خطاب كان ذكي،
0: خطاب ذكي جدا
1: السيد علي الزيدي في النجف،
0: إيه؟
1: قال احنا في النجف وفي قرب مقبرة وادي السنة، كم واحد بهذه المقبرة كان يحلم يكون عنده بيت،
0: حلم خطب. حلم شان بالنسبة وراح حلمه وقال أقل أن حقق لأولاده، وهي النقطة كل جميلة يعني. فنستبشر خير إن شاء الله، وإن شاء الله بلكي نكون له زيارة أيضا لكركوك وأيضا على غرار ما جرى بالموصل.
1: ولو احنا دكتورك ومشاكل اللي ما اعرف ايش وقت يلا تكمل
0: والله. هو طرح خوش قضية بهذا المعنى، انه المحافظ ما يقدر خلي يتجنب وانا انجاز الموضوع،
1: هي بالتالي كلها ايه؟ اراضي راح تكون للمواطن العراقي المواطن. ان كان سني وان كان شيعي وان كان كردي وان كان تركماني وان كان من الديانات الاخرى، فهو ارض للمواطن، ما كل جدي وجدك وفلان.
0: اكو ناس تستمتع بوضع العرق يعني
1: عراقيل
0: العراقيل بالطريق، اكو ناس ما تريد خير لاخرين، اكو ناس عندها اجندات، يعني كل شيء توقع، لكن اعتقد ان الامور ماشيه ان شاء الله،
1: ان شاء الله تمشي وان شاء الله كل مواطن عراقي. دكتور احنا دكتور عباس من محافظة كربلاء تحدث بجملة قال الاعلاميين من ضمن المواطنين العراقيين او لا، لان خطية الاعلاميين العراقيين هو المفروض مخصص لهم انه
0: صح،
1: وحتى انتم الاكاديميين، لكن الاعلاميين من كل حق لكل اعلامي قطعه ارض، مخلين ضوابط، يعني انت اليوم لازم متزوج، لازم عندك ما اعرف شنو، اكو فد ضوابط معناته انا ما اتزوج الا ان يكون عندي بيت زين، غير المفروض تجيني قطعه الارض قبل ما اتزوج حتى ابني بيتي.
0: اي نعم صحيح،
1: لا انت حطوا لك فد عراقيل هسه النوبه فيها، حتى في هذه المليون قطعه ارض لازم يكون انت متزوج وعندك عائله، لازم العائله كلها ما عندها زين، انا عندي 6 اخوان واحد من عندهم عنده بيت، شلون
0: ايش العلاقه؟ ما اعرف انا بالتفاصيل بصراحه، يعني
1: هذه التفاصيل اللي انعلنت في مواقع التواصل، لكن الضوابط الاساسيه لحد هسه ما حد يعرفها. لكن انت اليوم المفروض اول شغله تسويها، كل شاب، انت اليوم مواطنيك 65% من العراق هم الشباب،
0: الشباب اي،
1: فهذول 65% اللي ما عنده عمل واللي ما عنده تفاصيل هواية حتى يأجر بيت، حتى يتزوج، حتى يشتغل، حتى فإذا كانت عنده أرض يقدر يبني بيها غرفة واحدة ويتزوج.
0: والله لو يطول 50 متر لكل عائلة تحل المشكلة
1: لكل شيء.

0: كل شاب 50 متر، مو 100 متر، 50. هسه لا تشوف في بغداد بدأوا يبنون بنات حلوة بالخمسين.
1: 35 متر دكتور.
0: زين.
1: عندي صديقي ساكن في بيت 35 متر، لكن من الطب ماكو ناقصة شيء.
0: أي مسوي خريطة حلوة. زين 50 متر يعني 200 متر 4 أشخاص يأخذوه. فبالتالي مو صعبة.
1: مو صعبة. واليوم إحنا عدنا دكتور ماشي، أنت تحكي على المناطق الصحراوية تطلع منها من
0: كركوك. أبني محافظة جديدة شنو؟ والله أقدر أبني محافظات بهذه المناطق، محافظات تنبني. زين لو في إرادة حقيقية وأعطيها نباتة. تقول أنا ما عندي أموال، مو صحيح؟ أنا ممكن أعطيها للاستثمار لكن بشروط تحمل مواطن، مو شروط.
1: دكتور ياسر
0: مو تستغل مواطن.
1: هسه البيت بالاستثمار ب 300,000 دولار.
0: أي مو مال فقير، مو مال ذول الناس
1: دكتور. يعني هسه منو يشتري؟
0: أكو من يشتري،
1: أكو من يشتري، لكن أنت اللي عنده 200,000 دولار يعني صعب عليه يشتري بيت؟
0: لا مو صعب. ده شوف، لا تصدق إنه في مستثمرين يبنون كل هذه المجمعات
1: دون استفادة
0: إذا ما يعرفون أكو من يشتري. يعني هم يدبوا فلوسه بالشط، هو يعرف أكو من يشتري.
1: نعم.
0: والدليل إنه ده نشوف مجمعات، لكن واحد سولف لي على أحد المجمعات يقول بعد ورا 3 ساعات كل انباع، الكل انباع.
1: دكتور البارحة مجرد حجز على وحدة مجموعة يعني عمارة بها كذا عدد من الشقاق، فتحوا الحجز قبل ما تنبني، حجز بمقدمة 10 مليون. يعني أنا متابع هذا الشخص، عنده مطور عقاري. دكتور خلال أقل ساعتين نزل ستوري تم اكتمال العدد.
0: أيه صحيح.
1: وشرط إنه كانت إنه يذهبون إلى المكتب ويقدمون 10 مليون.
0: أكو ناس عدها، أكو ناس تجد إنه هذه فرصة بالنسبة لها. الناس تحلم اليوم بوحدة سكنية، أكو إنسان جمع كل مدخراته حتى يحصل على هذه القطعة السكنية أو هذا البيت. تدري البيت بيت وطن.
1: البيت
0: ما عنده بيت ما عنده وطن. وما حد يعرف هذه المعاناة بس اللي ما عنده حقيقة. يعني
1: الشهر يبدي منه يخلص منه، تعال تفعل آجار،
0: تفعل آجار والمؤجر يجيك فلان شيء وفلان شيء. يعني صعب، صعب الإيجار، صعب كلش.
1: إذا عندك بيت تاكل خبزة وطماطية
0: المهم
1: وتعيش.
0: وتعيش. أنا قبل فترة أحد الأصدقاء يعني تزوج، فقبل الزواج يعني عجبتني القصة كلش. يعني زوجته قالت له يعني لا تسوي حفلة عرس، ما أريد ذهب، ما أريد
1: بيت،
0: أريد بيت، كل شيء ما أريد. نام بالقاع، نام بالقاع. شنو نام بالقاع؟ بس المهم نام ببيتنا، مو بيت إيجار. بالفعل يعني الله وفقهم فعلا زوجه وبيتهم، بس بالفعل بالقاع. يعني
1: دكتور زميلنا نادر الجبوري كان هنا في إذاعة الرشيد، أهل زوجته اشترطوا نفس الشرط، بيت ما أريد، لا ذهب لا
0: كل شيء. ما
1: بنتنا ذهب ما تحتاج ذهب، ملابس ما مقلة ملابسها، بيت، المهم تسكن أنت مرتاح،
0: بيتك أنت حر، بيتك ملكك، بيتك الإيجار تقعد بإيجار بس ما تقدر تدق بالحائط، المؤجر ما يقبل، ما تعرف بيا لحظة ممكن يطلعك، مو ملكك. من ندق الباب عليك وأنت بعد ما مستلم راتب بنص هدومك تصير. أنا عشت هاي التجربة حقيقة فترة من الزمن يعني، فأعرف معاناته شلون للإنسان. وكان ابن الصغير يبكي يقول لي بابا أريد مكان ألعب بيه، ما عندنا مكان من صغر الشقة اللي ساكنيها. فالبيت وطن. ذاك تشوف الآن في الإمارات، قطر، أول من يتخرج يستلم قطعة قاع مع مبلغ 200,000 دولار اول تخرج للشاب.
1: هو احنا الشاب اول ما يتخرج هسه ما يريد ال 200، يريد بس القاع.
0: اي هذا واحد قال نطي قاع من جوا القاع.
1: واحنا يوم اكثر الجيعان اللي يعني. فاحنا افتتحنا الموضوع مع الاراضي ونتحدث كذلك مطالبات الاصدقاء والاخوه الصحفيين في محافظه كركوك وفي اغلب المحافظات العراقيه بانه استحقاقهم من الاراضي نتمنى انه يحصلوه. الكبار والصغار، المتزوجين والأعزاب، ماكو هذا فلان من فلان قومية وفلان من فلان قومية، والله أكو مخصص 150 اسم، والمية وخمسين لازم تتوزع على المكونات، وتعال هذا الفلان إلى نقاط أكثر وهذا نقاط. كل واحد، كل مواطن عراقي له حق في هذا البلد بأن يكون عنده وطن وهو بيت.
0: هو الفكرة من المشروع أنه كل إنسان ما يمتلك ملك بهذا البلد، بغض النظر عن القومية والجنس والدين والمذهب،
1: والمفروض حتى
0: بغض النظر عن جد عدد من دول ما له علاقة. أي مواطن ما يمتلك قاع وشي باسمه يقدم عليه، وأعتقد راح يصير رقابة صارمة جدا على هذا الموضوع، لأن هو متبنيها بنفسه شخصيا، وراح يعتبره هو المنجز الأهم لحكومته،
1: وهو حقيقة منجز،
0: يعني راح يعتبره المنجز الأهم لحكومته. فبالتالي احنا إذا تشوف البارحة صدروا قرار بأن يكون كل شهادات أعضاء البرلمان،
1: وهذه خطوة كلش جيدة.
0: شوف،
1: وأنا عجبني دكتور حديث لي دكتور حنان الفتلاوي،
0: إيه قالت ليش قال عدنا مثلا شي يقول، يقول بعب صخر اي معمع
1: فأنتوا إذا شهاداتكم مضبوطة دكتور، هاي أنا دراستي في لبنان، فأول ما رحنا فطلبوا من عندنا مو فقط شهادة الإعدادية ولا شهادة البكالوريوس، طلبوا من عندنا الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والبكالوريوس. فصارت في الضجة، من يعني ضجة حكومية، يعني احنا ما عندنا مشكلة، هو وثيقة تروح تجيبها.
0: ترجع تليش عندك ضجة؟ أنا أكو أن
1: شهادتك الأولية اللي ما أخذها من يا دولة، مدر من يا مدرسة، مدر من يا سوق مريدي،
0: بس واحد عنده يعني ديش في البيت ونباك، فراح دق الباب على الجيران، فأول نفتح الباب جاره اللي بايق ديش رأسا، هذا بعد ما حاج قال يا ديش يعني، فأنت عادش فيكم إنه بس منكم، لأن يعرفون أكثرهم. والعجبني مش عن الجبول الباحة، قال لازم يدققون كل الدورات البرلمانية، مو بس هاي الدور البرلماني، كل الدورات سواء كلها تدقق.
1: هو أول واحد طلعوا لين وين؟
0: هو قال أنا أول واحد الرجل، يعني هو صريح.
1: هو
0: يعني
1: جدا
0: زين. فعاد تعال شوف إيش قد ويترتب عليه استحقاقات مالية وغيرها وغيرها. فأعتقد إنه أكو خطوات بالاتجاه الصحيح، ولا ننسى إنه أكو ضغوطات هاي يعني هائلة جدا وكبيرة. الطريق ده يمشي بتحديات كلش كبيرة يعني.
1: والله جدا.
0: فخلينا نعطي مجال.
1: ننطي مجال، بس هم بس خليه يوقفون ويا الحجاج الكبار. الباقين سهل.
0: يعني هي الملفات كثيرة، مو صحيح؟
1: نعم.
0: ف يعني البارحة طفل بس الطعالم الناس أولت، يعني الملفات كثيرة، وإحنا طالعين من مخاض عسير جدا، ولا زال التحديات كبيرة بالبلد، لكن ما ضيق إلا تفرج
1: إن شاء الله،
0: كما أقول بمثل الشعبي إن شاء الله، وإن شاء الله الخير جاي، نتفاعل صفة المؤمن التفاعل. فبلكي إن شاء الله الله يلتفت على الفقراء، الناس المحتاجين، المساكين، شبابنا اليوم ولدنا طالعين المظاهرات، أنه يحاولون قدر الإمكان أن يفكروا لهم بتفكير عملي جدي حقيقي، أنه يستوعب هذه الطاقات الشابة ونجد لهم فرص عمل حقيقية. اليوم البلد ممكن يحتاج كثير من الوكالات العالمية تفتح فروعها في العراق، يعني ما تضير إذا فتحت بعض شركات السيارات فروع بالعراق، فبتحتاج أيدي عاملة كبيرة جدا، بعض المصانع، بعض المعامل، وكالات، هواية مجالات للعمل، مع ضمان أن حقوق هؤلاء الشباب بالعمل. وعلى فكرة في العالم القطاع الخاص أحيانا رواتب أعلى بكثير من القطاع الحكومي، أفضل بكثير.
1: إحنا دكتور تشتغل هواية وتشتغل،
0: إيه مو أني أقول لازم أنه هذا أيضا التفات إليه، حتى ما يتم استغلال الشباب من قبل القطاع الخاص بحجزناك أنا مشارك وحملك مالية. يعني
1: هسه بالقطاع الخاص لا معطل بعيد ولا معطل بعطلة ولا معطل بمطر ولا معطل بحر، والموظف الحكومي يداوم 5 أيام بالأسبوع. هسه يقولون حطي لا، هو حقيقة أنه ماكو توازن بين وساعات العمل، 8 ساعات المفروض، أكو أشخاص، أكو مؤسسات،
0: وزارة التخطيط تقول معدل العمل يعني الموظف العراقي ما يجاوز 1/4 ساعة.
1: وزارة التخطيط احنا
0: معدل يعني،
1: حتى مو هسه وقت خروج الموظفين من الدوائر مو يسمعونا بالمذياع.
0: لا احنا ناس عمليين، اليوم اكو بطالة مقنعة.
1: نعم.
0: اليوم الدائرة اللي تحتاج موظفين الشعبة ووحدة مكان بيصير 7 موظفين، اكو بطالة مقنعة بصراحة، واكو مو عدالة، اكو موظفين عليهم جهد كلش كبير، تلاقي يدخل الدائرة شغل حد الساعة 2 الظهر ودك شغل،
1: واكو أشخاص
0: زين، واكو ناس نفس الراتب نفس المخصصات قاعد بس ماسك الموبايل وده يلعب. بصراحة وين العدالة بالموضوع؟ أكو مدارس معلمين بيها الصف الواحد بيه 50 و60 طالب نفس المعلم، ومدرسة أخرى الصف الواحد بيه 5 طلاب 6 طلاب
1: وعليهم معلمين اثنين هم واحد.
0: يعني نفس يعني تخرجين نفس الكلية نفس المؤهل يأخذ نفس الراتب، وين معلم يدرس 40 و50 طالب وين معلم آخر يدرس 4 5 طلاب؟ هذا واقع حال. كذلك الحال في دوائر الدولة الآن، أنت تفوت في دوائر، أنا في بعض الأحيان في دوائر دولة أفوت على موظفين أو موظفات هيك مراجعين فوق راس، يريد يتنفس ما يقدر، خطأ يشرب له قلاص ما يقدر، وتفوت في غرف قاعدين موبايلات وسوالف وشقة وضحك وماكو أي شيء. إيه وين العدالة بالموضوع؟
1: مشكلة
0: صح ولا لا؟
1: مشكلة
0: كلمة حق.
1: لا لا هو هذا جميل كلامك دكتور، لكن احنا قلت لك احنا ما عدنا توازن بكل شيء، لكن نأمل بالسنوات الجاية، وليش سنوات؟ بالأشهر الجاية، ما نريدها من أي سنوات احنا جيل التسعينات مشكلة يعني.
0: مشكلة
1: يعني هسه كلها جيل، حتى بالبرلمان يريد يسوون فت قانون لتعيين جيل التسعينات، لأن جيل التسعينات مستوى متخرج، أزمة اقتصادية، داعش، ما أعرف شنو، ما قدر إنه فتحوا جتي وضع جيد، فتحوا التعيينات، فتحوا للجيل اللي ورا.
0: أي هذا التحدي.
1: فهذا الجيل صح. يعني صح. أكو تحدي. جيل من 6 إلى 7 سنوات يعني ماكو، مو 100% لكن 60 ممكن أو 50، لنفترض 50% من عندهم الآن بلا عمل، ونشوفنا إحنا استمارات بكل محافظة 50,000 و20,000 و30,000 شاب من التسعينات خريج وما متعين أو ملاقي فرصة عمل. نأمل بأنه يتجهون إلى القطاع الخاص ويعززون القطاع الخاص بالدرجة الأساس. إحنا أبسط شيء نحتاج إلى معمل فينجر في كركوك، ما عندنا معمل فينجر.
0: صح.
1: المواطن يستهلك اللي هي بوتيته، هي تحياتنا للأشخاص خاف يقولون
0: وأشجع بإعطاء القروض حتى يكون مشاريعهم الخاصة
1: أبني
0: قروض. اليوم أنا عندي قروض، هو قرض.

0: كل 6-7 شباب يقدمون بمشروع عملي أدرس هذا المشروع، إذا كان عملي أنطي قرض وخليه يشتغل،
1: أنطي قرض وبدون فوائد وأشارك بالأرباح.
0: أحسنت، أشارك بالأرباح،
1: أشارك بالأرباح
0: بدون فوائد، لأن يعني من ناحية دينية كثير ناس
1: نعم هو
0: تتحسس حرام وحلال،
1: أشارك بالأرباح مالته، وهذا يعتبره أنه هي النسبة اللي بدل ما أخذها لا أشاركها بحتى الدولة صح. يبقى تجيها وارد من هذه المشاريع وتعزز كفاءة الدولة المالية. شكرا لك دكتور، احنا داهمنا الوقت للأسف وبعد عندنا أمثال لكن خليها الأسبوع القادم
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك كثيرا حياتي. وإحنا راح نثبت أصدقائنا وأحبتنا المستمعين عبر الرشيد 92.1 أو عبر البث المرئي، راح نثبت فقرة غسل ولبس، هذا الموضوع نبدي به كل حلقة
0: يلا.
1: ونوجه به رسالة إلى جهة معينة، نغسلهم ونلبسهم
0: ليش لأخوك فكرة
1: إن شاء الله. من جديد شكرا لك دكتور صلاح العريبي على هذه الأحاديث الطيبة، وانت تسولف بلسان حال المواطن العراقي
0: أكيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: تحياتي.
1: تحياتنا لك دكتور، وتحياتنا لكل الأصدقاء والمستمعين والمتابعين، ومثل ما يقول الأستاذ علي حازم المستمعين والمستمعات تحياتنا لكم، نتمنى أن تكونوا استفادتوا أو عرفتوا في التفاصيل دي يمر بها البلد والواقع والشباب، ونأمل بأن الحكومة تعالجها، ونأمل من كل واحد إن كان صغير أو كبير أو أنه يكون هو قدوة في مجتمعه، وبالدرجة الأساسي ينال حقوقه، حقوق مو أحلامه، حقوقه اللي هي البيت وعمل وحياة كريمة في هذا البلد. شكرا لكم وشكرا على هذه الرفقة، نلتقيكم إن شاء الله في برنامج قصة مثل مع الدكتور الفاضل صلاح العريبي الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء على نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
3: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
1: بدورته 8. يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
4: ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى.
1: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
3: العنوان
1: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
3: لا تفوت فرصة التسوق،
1: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
5: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
6: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى خلال يومين. وبينما تبنت جماعة الحوثي هجوم السبت الذي استهدف صالة المسافرين، حيث تعرض المطار لهجوم جديد أمس في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بالمنطقة. هذا وسيرت سفارات المملكة العربية السعودية في عدة دول عربية حافلات لنقل مواطنيها العالقين إلى الرياض. وشملت هذه المبادرة السفارات الموجودة في البحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت، وذلك عقب إلغاء الرحلات الجوية الناتجة عن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي. واشترطت السفارات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم حجز سفر ملغى. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التصحيح.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
1: أنت والآخر من الرشيدة فأم. أجمل الأغاني التسعينية

0: إنها حبيبتي.
1: حبيبتي مرت على بالي اليوم.
0: إنها دلوعتي.
2: دلوعة ومن الحب ممنوع.
0: إنها سعادتي.
2: الس-

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمشي الأسمراني شبكنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان
0: قاعة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة في حال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. وأوضح رضائي أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب غير كاف ولا يلبي الشروط الإيرانية السبعة، مشيرا إلى أن طهران أوقفت الرد حاليا وتنتظر توضيحات واشنطن بشأن نقاط خلافية رئيسة. أعلن موقع فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى.

0: الدولي، واشترطت السفارات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم حجز سفر ملغى. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التصعيد الأخير بالمنطقة، وأكد عراقچي أن الإصرار على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوت فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: استقبل رئيس الوزراء علي الزيدي المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم براك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتخفيف التوترات. من جانبه أكد براك أن الاجتماع كان مثمرا، مشددا على أن أمن العراق وازدهاره يمثلان أمن المنطقة وازدهارها، معربا عن امتنانه للقيادة العراقية والشراكة المتبادلة. كذلك أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك أن اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كان مثمرا أيضا، مشددا على أن وجود قضاء قوي ومستقل يمثل الركيزة الأساسية للسيادة والاستقرار والتنمية. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأفكار الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية لتعزيز سيادة القانون ودعم الشراكة المستقبلية. هذا وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي توم براك وصوله إلى بغداد ولقائه القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية ستيفن فيجن، مؤكدا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تمر بمرحلة محورية تتجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة. وأشار براك إلى انتقال العلاقة بين البلدين من شراكة تركز على الجوانب الأمنية إلى آفاق

0: عاصمة بغداد تخللها إغلاق شبه كامل للمنطقة مع إجراءات أمنية مشددة. وطالب المحتجون بتضمين فقرة واضحة في موازنة عام 2027 تضمن تثبيت حقوقهم وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم، داعين الجهات الحكومية إلى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة ملفهم الشائك وشمول جميع المستحقين دون استثناء وفق الأطر القانونية. وضمن إجراءات مكافحة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية منع هدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل. وأوضحت الهيئة أن فريقا تحقيقيا تمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقارا تابعا لدائرة السكك الحديدية بعد قيام الدائرة بتثمينها بثمن بخس وبيعها لموظفيها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في مخالفة صريحة لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. في سياق متصل، أفاد مصدر مطلع بأن جلسات محاكمة رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والقيادي محمد الصيهود ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد. وأوضح المصدر أن المحكمة المختصة استكملت كافة التحقيقات. يأتي هذا التطور امتدادا لاعتقالهما في 28 من حزيران يونيو الماضي ضمن حملة صولة الفجر الأمنية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم
2: ناقة ضخمة تحمل رجلا واحدا، فجأة بركت سقطت على ركبتيها، لم تستطع أن تقف، ليس من ثقل الرجل بل ثقل ما ينزل عليه.

جبل يتصدع. فكيف بقلب بشر يتلقى هذا الكلام مباشرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثمنا جسديا، عرق، ثقل، أرهق صلوات ربي وسلامه عليه. كل آية تقرأها كانت حملا ثقيلا على نبي الرحمة. في المرة القادمة التي تفتح فيها المصحف تذكر هذه الصفحة كانت ثقيلة على جبل، وكانت تعرق نبيا في يوم بارد. هو من أشرف أنبياء الله عز وجل، بل هو الأشرف والأعظم. فضلا، لا تقرأ القرآن وأنت تتثاءب، أعطي القرآن أفضل أوقاتك، لا فضل أوقاتك.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساساً للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتاً للتواصل معهم وجهاً لوجه، وكن حاضراً عاطفياً وداعماً لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعازي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: مبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتخفيف التوترات. من جانبه أكد براك أن الاجتماع كان مثمرا، مشددا على أن أمن العراق وازدهاره يمثلان أمن المنطقة وازدهارها، معربا عن امتنانه للقيادة العراقية والشراكة المتبادلة. كذلك أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك أن اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كان مثمرا أيضا، مشددا على أن وجود قضاء قوي ومستقل يمثل الركيزة الأساسية للسيادة والاستقرار والتنمية. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأفكار الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية لتعزيز سيادة القانون ودعم الشراكة المستقبلية. هذا وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي توم براك وصوله إلى بغداد ولقائه القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ستيفن فيجن، مؤكدا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تمر بمرحلة محورية تتجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة. وأشار براك إلى انتقال العلاقة بين البلدين من شراكة تركز على الجوانب الأمنية إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي مع استمرار التنسيق الأمني. أصدرت وزارة الخارجية أمرا وزاريا بنقل السفير أحمد نايف رشيد الدليمي إلى السفارة العراقية في الرياض خلفا للسفيرة صفية السهيل، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية والكويت. ومن المقرر أن يتوجه الزيدي يوم غد الأربعاء إلى الرياض قبل الانتقال إلى الكويت ضمن جولة خليجية كانت قد أرجئت في تموز يوليو الماضي على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. انطلقت تظاهرات لحملات الشهادات العليا والخريجين الأوائل بمنطقة العلاوي في العاصمة بغداد، تخللها إغلاق شبه كامل للمنطقة مع إجراءات أمنية مشددة. وطالب المحتجون بتضمين فقرة واضحة في موازنة عام 2027 تضمن تثبيت حقوقهم وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم، داعين الجهات الحكومية إلى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة ملفهم الشائك وشمول جميع المستحقين دون استثناء وفق الأطر القانونية. وضمن إجراءات مكافحة الفساد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية منع هدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل. وأوضحت الهيئة أن فريقا تحقيقيا تمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقارا تابعا لدائرة السكك الحديدية بعد قيام الدائرة بتثمينها بثمن بخس وبيعها لموظفيها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في مخالفة صريحة لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. في سياق متصل أفاد مصدر مطلع بأن جلسات محاكمة رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والقيادي محمد الصيهود ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد. وأوضح المصدر أن المحكمة المختصة استكملت كافة التحقيقات. يأتي هذا التطور امتدادا لاعتقالهما في 28 من حزيران يونيو الماضي ضمن حملة صولة الفجر الأمنية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوت فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي.

0: الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: استقبل رئيس الوزراء علي الزيدي المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم براك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتخفيف التوترات. من جانبه أكد براك أن الاجتماع كان مثمرا، مشددا على أن أمن العراق وازدهاره يمثلان أمن المنطقة وازدهارها، معربا عن امتنانه للقيادة العراقية والشراكة المتبادلة. كذلك أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك أن اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كان مثمرا أيضا، مشددا على أن وجود قضاء قوي ومستقل يمثل الركيزة الأساسية للسيادة والاستقرار والتنمية. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأفكار الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية لتعزيز سيادة القانون ودعم الشراكة المستقبلية. هذا وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي توم براك وصوله إلى بغداد ولقائه القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية ستيفن فيجن، مؤكدا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تمر بمرحلة محورية تتجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة. وأشار براك إلى انتقال العلاقة بين البلدين من شراكة تركز على الجوانب الأمنية إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي مع استمرار التنسيق الأمني. أصدرت وزارة الخارجية أمرا وزاريا بنقل السفير أحمد نايف رشيد الدليمي إلى السفارة العراقية في الرياض خلفا للسفيرة صفية السهيل، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية والكويت. ومن المقرر أن يتوجه الزيدي يوم غد الأربعاء إلى الرياض قبل الانتقال إلى الكويت ضمن جولة خليجية كانت قد أرجئت في تموز يوليو الماضي على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. انطلقت تظاهرات لحملات الشهادات العليا والخريجين الأوائل بمنطقة العلاوي في العاصمة بغداد، تخللها إغلاق شبه كامل للمنطقة مع إجراءات أمنية مشددة. وطالب المحتجون بتضمين فقرة واضحة في موازنة عام 2027 تضمن تثبيت حقوقهم وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم، داعين الجهات الحكومية إلى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة ملفهم الشائك وشمول جميع المستحقين دون استثناء وفق الأطر القانونية. وضمن إجراءات مكافحة الفساد أعلنت هيئة النزاهة

0: استكملت كافة التحقيقات. يأتي هذا التطور امتدادا لاعتقالهما في 28 من حزيران يونيو الماضي ضمن حملة صولة الفجر الأمنية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسبوك.

0: أنت.
1: فريدة أنت.
0: لا تشبهين أحدا.
1: لا تشبهين أحدا. لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد أف أم.

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

0: لها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام. شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمش الأسمراني شابتنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوت فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: استقبل رئيس الوزراء علي الزيدي المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتخفيف التوترات. من جانبه أكد براك أن الاجتماع كان مثمرا، مشددا على أن أمن العراق وازدهاره يمثلان أمن المنطقة وازدهارها، معربا عن امتنانه للقيادة العراقية والشراكة المتبادلة. كذلك

للعلاقة بين البلدين من شراكة تركز على الجوانب الأمنية إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي مع استمرار التنسيق الأمني. أصدرت وزارة الخارجية أمراً وزارياً بنقل السفير أحمد نايف رشيد الدليمي إلى السفارة العراقية في الرياض خلفاً للسفيرة صفية السهيل، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية والكويت. ومن المقرر أن يتوجه الزيدي يوم غد الأربعاء إلى الرياض قبل الانتقال إلى الكويت ضمن جولة خليجية كانت قد أرجئت في تموز يوليو الماضي على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. انطلقت تظاهرات لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل بمنطقة العلاوي في العاصمة بغداد، تخللها إغلاق شبه كامل للمنطقة مع إجراءات أمنية مشددة، وطالب المحتجون بتضمين فقرة واضحة في موازنة عام 2027 تضمن تثبيت حقوقهم وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم، داعين الجهات الحكومية إلى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة ملفهم الشائك وشمول جميع المستحقين دون استثناء وفق الأطر القانونية. وضمن إجراءات مكافحة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية منع هدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل. وأوضحت الهيئة أن فريقا تحقيقيا تمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقارا تابعا لدائرة السكك الحديدية.

0: I love you.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: أهلا بكم سادتي. تتجه صياغة العلاقات بين بغداد وواشنطن نحو منعطف بنيوي يستهدف فك الارتباط التاريخي بالملفات الأمنية والانتقال نحو مسارات تنموية أوسع. الإعلان الرسمي الصادر عن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص توم براك عقب وصوله إلى بغداد ولقائه بالقائم بالأعمال ستيفن فاجن يثبت أن الشراكة تتجه صراحة نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتأمين الاستثمارات مع بقاء التنسيق الأمني كغطاء وقائي مستمر. هذا التحول يترابط مع الزيارات المكثفة التي أجراها باراك منتصف العام، حيث ركزت لقاءاته مع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على صياغة اتجاه يربط الدعم السياسي بتهيئة بيئة جاذبة للأعمال. واشنطن تعيد توظيف خبرة ستيفن فاجن لترجمة الوعود إلى عقود تنفيذية عبر فتح مجالات الاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا وتحديث النظام المصرفي كبديل للتوضع العسكري التقليدي. دخول الشركات الأمريكية يمثل ورقة إنعاش لاقتصاد البلاد عبر مشاريع الغاز المصاحب وتأهيل الحقول، غير أن هذه التدفقات الاستثمارية يرتكز على ضمان استتباب الأمن وفرض سيادة القانون لدعم التنمية واستقرار الدولة وحماية مصالحها الحيوية. في الخلاصة يا سادة، تثبت معطيات محطة بغداد أن هندسة العلاقات تخوض تجربة عملية لتأسيس مظلة قائمة على المصالح المتبادلة، ومع انتقال الملفات إلى النقاش التنفيذي المباشر يبقى التحدي الأبرز: هل تنجح بغداد في استثمار هذه الحقيبة الأمريكية لإنعاش أوراقها المالية؟ أم أن توازنات السلاح والتحديات الداخلية ستعطل تحويل الوعود إلى واقع مستدام؟

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
2: خبر يستحق الانتباه.
4: أهلا بكم سادتي. تتجه صياغة العلاقات بين بغداد وواشنطن نحو منعطف بنيوي يستهدف فك الارتباط التاريخي بالملفات الأمنية والانتقال نحو مسارات تنموية أوسع. الإعلان الرسمي الصادر عن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص توم براك عقب وصوله إلى بغداد ولقائه بالقائم بالأعمال ستيفن فاجن يثبت أن الشراكة تتجه صراحة نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتأمين الاستثمارات مع بقاء التنسيق الأمني كغطاء وقائي مستمر. هذا التحول يترابط مع الزيارات المكثفة التي أجراها باراك منتصف العام، حيث ركزت لقاءاته مع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على صياغة اتجاه يربط الدعم السياسي بتهيئة بيئة جاذبة للأعمال. واشنطن تعيد توظيف خبرة ستيفن فاجن لترجمة الوعود إلى عقود تنفيذية عبر فتح مجالات الاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا وتحديث النظام المصرفي كبديل للتوضع العسكري التقليدي. دخول الشركات الأمريكية يمثل ورقة إنعاش لاقتصاد البلاد عبر مشاريع الغاز المصاحب وتأهيل الحقول، غير أن هذه التدفقات الاستثمارية يرتكز على ضمان استتباب الأمن وفرض سيادة القانون لدعم التنمية واستقرار الدولة وحماية مصالحها الحيوية. في الخلاصة يا سادة، تثبت معطيات محطة بغداد أن هندسة العلاقات تخوض تجربة عملية لتأسيس مظلة قائمة على المصالح المتبادلة. ومع انتقال الملفات إلى النقاش التنفيذي المباشر يبقى التحدي الأبرز، هل تنجح بغداد في استثمار هذه الحقيبة الأمريكية لإنعاش أوراقها المالية؟ أم أن توازنات السلاح والتحديات الداخلية ستعطل تحويل الوعود إلى واقع مستدام؟

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

الجنة ويا حضن أمي لحس بلذة بي أموت إذا بعدوني عنها. أمي جنة أمي حنية وقلب يوسع الكون دافية وكلها محن. أمي أمي من تصلي تنسد الجحيم وتنفتح مليون. أمي أمي من تزعل سعادة ما أشوف ما أتوفق وأفشل وأوقع بمهنة. أمي من تحجب شفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه. أمي هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنه. أمي من تتوضى حس المي يقول نويت أن أتوضى بيدو محن. أمي أمي خيمة

شال همنا ما لبس ملبس جديد بس جديد احنا لبسنا ابوي جنة ابوي بالدنيا بعد ما القمل الناس تنطي تسوي مني عليك ابوي ينطي بس ابد ما يسوي مني ابوي شخصية وثقل حب وحنان ابوي اعجز او في حقه واحكي عنه ابوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبنا شلقة مثله وين منه ابوي سوان زدمه وعلمني شي الزاد حوبه الخوة حوبه الصحبة حوبه والزلم اخلاق مو اصوات خشنه ابوي جنه.

تلذى بي أموت إذا بعدوني عنه. أبوي ضحى ورحمة، أبوي جنة، أبوي بالدنيا بعد ما ألقمه.

0: الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمشي الأسمراني شابتنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوتوا فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00.

0: مصري برعاية إذاعة الرشيد.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: رشيد والآخر من الرشيد فأم.
1: عاملي زوجك بكل ود واحترام أمام أهله، ولا توجهي له النقد أو اللوم حتى لا يشعرون بالانزعاج منك لسوء تصرفك مع ابنهم، واطلب النصيحة من والدة الزوج سواء في الطبخ أو في تربية الأطفال أو في أمور المنزل، فهي بذلك ستشعر بمكانتها وبأهميتها لديك، وستعتبرك قريبة منها أكثر ولست منافسة لها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
5: قريبا جدا من جديد، مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
4: بدورته الثامنة.
6: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
7: ورمشي الأسمراني شابتنا بالهوى.
4: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
5: العنوان:
4: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
5: لا تفوت فرصة التسوق،
4: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
8: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
9: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
10: استقبل رئيس الوزراء علي الزيدي المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم براك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتخفيف التوترات. من جانبه أكد براك أن الاجتماع كان مثمرا، مشددا على أن أمن العراق وازدهاره يمثلان أمن المنطقة وازدهارها، معربا عن امتنانه للقيادة العراقية والشراكة المتبادلة. كذلك أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك أن اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كان مثمرا أيضا، مشددا على أن وجود قضاء قوي ومستقل يمثل الركيزة الأساسية للسيادة والاستقرار والتنمية. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأفكار الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية لتعزيز سيادة القانون ودعم الشراكة المستقبلية. هذا وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي توم براك وصوله إلى بغداد ولقائه القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية ستيفن فيجن، مؤكدا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تمر بمرحلة محورية تتجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة. وأشار براك إلى انتقال العلاقة بين البلدين من شراكة تركز على الجوانب الأمنية إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي مع استمرار التنسيق الأمني. أصدرت وزارة الخارجية أمرا وزاريا بنقل السفير أحمد نايف رشيد الدليمي إلى السفارة العراقية في الرياض خلفا للسفيرة صفية السهيل، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية والكويت. ومن المقرر أن يتوجه الزيدي يوم غد الأربعاء إلى الرياض قبل الانتقال إلى الكويت ضمن جولة خليجية كانت قد أرجئت في تموز يوليو الماضي على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. انطلقت تظاهرات لحملات الشهادات العليا والخريجين الأوائل بمنطقة العلاوي في العاصمة بغداد، تخللها إغلاق شبه كامل للمنطقة مع إجراءات أمنية مشددة، وطالب المحتجون بتضمين فقرة واضحة في موازنة عام 2027 تضمن تثبيت حقوقهم وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم، داعين الجهات الحكومية إلى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة ملفهم الشائك وشمول جميع المستحقين دون استثناء وفق الأطر القانونية. وضمن إجراءات مكافحة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية منع هدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل. وأوضحت الهيئة أن فريقا تحقيقيا تمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقارا تابعا لدائرة السكك الحديدية بعد قيام الدائرة بتثمينها بثمن بخس وبيعها لموظفيها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في مخالفة صريحة لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. في سياق متصل، أفاد مصدر مطلع بأن جلسات محاكمة رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والقيادي محمد الصيهود ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد. وأوضح المصدر أن المحكمة المختصة استكملت كافة التحقيقات. يأتي هذا التطور امتدادا لاعتقالهما في 28 من حزيران يونيو الماضي ضمن حملة صولة الفجر الأمنية.
9: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الرشيد اف ام اقوى اذاعه.
1: شعرك حولي ينثري ومعا اخر ليل العمر نقضي، هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من السبت 17/10 ولغاية 2/11.
3: ورمشي الأسمراني شابتنا بالهوى.
0: يضم المهرجان صناعات مصرية متنوعة، منها الصدف، الأرابيسك، والمفروشات المنزلية، والملابس النسائية، وعبايات الكرداسة. كما يعرض المهرجان منتجات خان الخليلي والأدوات المنزلية وأجود أنواع المفروشات القطنية ومنتجات أخرى. ولا تنسوا أكلات المطبخ المصري المتنوعة، الكشري والفول والطعمية والحلويات المصرية.
1: العنوان:
0: قاعة القصر الأبيض للحفلات والأعراس في شارع المحلج.
1: لا تفوت فرصة التسوق،
0: زورونا من الساعة 3:00 عصرا ولغاية الساعة 11:00 ليلا. المهرجان المصري برعاية إذاعة الرشيد.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: استقبل رئيس الوزراء علي الزيدي المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم براك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتخفيف التوترات. من جانبه أكد براك أن الاجتماع كان مثمرا، مشددا على أن أمن العراق وازدهاره يمثلان أمن المنطقة وازدهارها، معربا عن امتنانه للقيادة العراقية والشراكة المتبادلة. كذلك أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك أن اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كان مثمرا أيضا، مشددا على أن وجود قضاء قوي ومستقل يمثل الركيزة الأساسية للسيادة والاستقرار والتنمية. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأفكار الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية لتعزيز سيادة القانون ودعم الشراكة المستقبلية. هذا وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي توم براك وصوله إلى بغداد ولقائه القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية ستيفن فيجن، مؤكدا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تمر بمرحلة محورية تتجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة. وأشار براك إلى انتقال العلاقة بين البلدين من شراكة تركز على الجوانب الأمنية إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي مع استمرار التنسيق الأمني. أصدرت وزارة الخارجية أمرا وزاريا بنقل السفير أحمد نايف رشيد الدليمي إلى السفارة العراقية في الرياض خلفا للسفيرة صفية السهيل، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية والكويت. ومن المقرر أن يتوجه الزيدي يوم غد الأربعاء إلى الرياض قبل الانتقال إلى الكويت ضمن جولة خليجية كانت قد أرجئت في تموز يوليو الماضي على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. انطلقت تظاهرات لحملات الشهادات العليا والخريجين الأوائل بمنطقة العلاوي في العاصمة بغداد، تخللها إغلاق شبه كامل للمنطقة مع إجراءات أمنية مشددة. وطالب المحتجون بتضمين فقرة واضحة في موازنة عام 2027 تضمن تثبيت حقوقهم وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم، داعين الجهات الحكومية إلى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة ملفهم الشائك وشمول جميع المستحقين دون استثناء وفق الأطر القانونية. وضمن إجراءات مكافحة الفساد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية منع هدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل. وأوضحت الهيئة أن فريقا تحقيقيا تمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقارا تابعا لدائرة السكك الحديدية بعد قيام الدائرة بتثمينها بثمن بخس وبيعها لموظفيها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في مخالفة صريحة لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. في سياق متصل أفاد مصدر مطلع بأن جلسات محاكمة رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والقيادي محمد الصيهود ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد. وأوضح المصدر أن المحكمة المختصة استكملت كافة التحقيقات. يأتي هذا التطور امتدادا لاعتقالهما في 28 من حزيران يونيو من حزيران يونيو الماضي ضمن حملة صولة الفجر الأمنية.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل رئيس الوزراء علي الزيدي المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتخفيف التوترات. من جانبه أكد براك أن الاجتماع كان مثمرا، مشددا على أن أمن العراق وازدهاره يمثلان أمن المنطقة وازدهارها، معربا عن امتنانه للقيادة العراقية والشراكة المتبادلة. كذلك أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك أن اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كان مثمرا أيضا، مشددا على أن وجود قضاء قوي ومستقل يمثل الركيزة الأساسية للسيادة والاستقرار والتنمية. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأفكار الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية لتعزيز سيادة القانون ودعم الشراكة المستقبلية. هذا وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي توم براك وصوله إلى بغداد ولقائه القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ستيفن فيجن، مؤكدا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تمر بمرحلة محورية تتجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة. وأشار براك إلى انتقال العلاقة بين البلدين من شراكة تركز على الجوانب الأمنية إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي مع استمرار التنسيق الأمني. أصدرت وزارة الخارجية أمرا وزاريا بنقل السفير أحمد نايف رشيد الدليمي إلى السفارة العراقية في الرياض خلفا للسفيرة صفية السهيل، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية والكويت. ومن المقرر أن يتوجه الزيدي يوم غد الأربعاء إلى الرياض قبل الانتقال إلى الكويت ضمن جولة خليجية كانت قد أرجئت في تموز يوليو الماضي على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. انطلقت تظاهرات لحملات الشهادات العليا والخريجين الأوائل بمنطقة العلاوي في العاصمة بغداد، تخللها إغلاق شبه كامل للمنطقة مع إجراءات أمنية مشددة. وطالب المحتجون بتضمين فقرة واضحة في موازنة عام 2027 تضمن تثبيت حقوقهم وتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيينهم، داعين الجهات الحكومية إلى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة ملفهم الشائك وشمول جميع المستحقين دون استثناء وفق الأطر القانونية. وضمن إجراءات مكافحة الفساد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية منع هدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل. وأوضحت الهيئة أن فريقا تحقيقيا تمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقارا تابعا لدائرة السكك الحديدية بعد قيام الدائرة بتثمينها بثمن بخس وبيعها لموظفيها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في مخالفة صريحة لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. في سياق متصل أفاد مصدر مطلع بأن جلسات محاكمة رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والقيادي محمد الصيهود ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد. وأوضح المصدر أن المحكمة المختصة استكملت كافة التحقيقات. يأتي هذا التطور امتدادا لاعتقالهما في 28 من حزيران يونيو الماضي ضمن حملة صولة الفجر الأمنية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: مع سكون الليل
3: وهدوء البشر
2: استمع
3: إلى راديو الرشيد.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: خاطب رئيس الوزراء علي الزيدي مجلس النواب لتحديد موعد جلسة لاستكمال التشكيلة الحكومية، مقترحا يوم الخميس المقبل للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة. وأكد الزيدي في كتابه الموجه إلى رئيس مجلس النواب أن نواب رئيس الوزراء لن يتقاضوا رواتب أو تخصيصات مالية، ولن تستحدث تعيينات جديدة لمكاتبهم. أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في مقال كتبه لصحيفة الشرق الأوسط، أكد أن أمن العراق واستقرار المملكة العربية السعودية يشكلان جزءا لا يتجزأ من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة. وشدد الزيدي على أهمية البناء على التقدم الملموس في العلاقات الثنائية وبناء الثقة للانتقال إلى مرحلة متقدمة من الشراكة والتخطيط المشترك بين بغداد والرياض. وأكد الزيدي ضرورة اعتماد العراق نهجا دبلوماسيا واقتصاديا مرنا يقوم على احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل، مع توظيف موقعه الجغرافي في الأداء دور جسر للتواصل ونقطة التقاء للحوار الإقليمي. كما نوه رئيس الوزراء خلال مقاله لصحيفة الشرق الأوسط على ضرورة بناء اقتصاد عراقي أكثر مرونة يقوم على تنويع مصادر الدخل وتوسيع المنافذ التجارية لتجاوز أزمات إغلاق طريق الإمداد. وأشار الزيدي إلى أن مشروع طريق التنمية والربط التجاري مع دول الخليج يمثلان فرصتين مهمتين لتوسيع دور العراق الاقتصادي وربطه بالأسواق الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة حرص الحكومة على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة بما يضمن حماية أمن العراق. وذكر بيان رسمي أن الزيدي ترأس اجتماعا ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية. واطلع الزيدي على مستوى جاهزية القوات المسلحة واحتياجاتها من الإمكانات والتجهيزات والتقنيات الحديثة، كما وجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد أن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خضع لتقييمات مهنية بعيدا عن التدخلات السياسية. وقال النعمان إن الحكومة ستعمل على احتواء سلاح الفصائل ومنع أي نشاط خارج سلطة الدولة ضمن المهلة المحددة، لافتا إلى إعلان الفصائل التزامها ببادرة حسن النية والمهلة الحكومية البالغة 90 يوما لوقف أي نشاط يستهدف دولة مجاورة للعراق. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي أكد أن إبداء الفصائل المسلحة استعدادها لتسليم أسلحتها وفق جدول زمني محدد وتعهدها رسميا بوقف كافة العمليات العسكرية. وأوضح العبودي أن القوات الأمنية جاهزة تماما لتولي المسؤولية الميدانية وحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن استقرار العراق يشكل ضرورة إقليمية ودولية. بالمقابل حذر وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد من استمرار خطر تنظيم داعش في العراق، وانتقد أحمد قرار إنهاء مهام التحالف الدولي معتبرا أنه جاء نتيجة ضغوط سياسية وليس استنادا إلى تقييمات أمنية وميدانية. وشدد على حاجة المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية إلى الدعم الاستخباري والتسليح والتعاون الأمني، فضلا عن إبرام اتفاقيات ثنائية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: خاطب رئيس الوزراء علي الزيدي مجلس النواب لتحديد موعد جلسة لاستكمال التشكيلة الحكومية، مقترحا يوم الخميس المقبل للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة. وأكد الزيدي في كتابه الموجه إلى رئيس مجلس النواب أن نواب رئيس الوزراء لن يتقاضوا رواتب أو تخصيصات مالية، ولن تستحدث تعيينات جديدة لمكاتبهم. أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في مقال كتبه لصحيفة الشرق الأوسط، أكد أن أمن العراق واستقرار المملكة العربية السعودية يشكلان جزءا لا يتجزأ من معادلة أوسع لأمن الخليج واستقرار المنطقة. وشدد الزيدي على أهمية البناء على التقدم الملموس في العلاقات الثنائية وبناء الثقة للانتقال إلى مرحلة متقدمة من الشراكة والتخطيط المشترك بين بغداد والرياض. وأكد الزيدي ضرورة اعتماد العراق نهجا دبلوماسيا واقتصاديا مرنا يقوم على احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل مع توظيف موقعه الجغرافي في الأداء دور جسر للتواصل ونقطة التقاء للحوار الإقليمي. كما نوه رئيس الوزراء خلال مقاله لصحيفة الشرق الأوسط على ضرورة بناء اقتصاد عراقي أكثر مرونة يقوم على تنويع مصادر الدخل وتوسيع المنافذ التجارية لتجاوز أزمات إغلاق طريق الإمداد. وأشار الزيدي إلى أن مشروع طريق التنمية والربط التجاري مع دول الخليج يمثلان فرصتين مهمتين لتوسيع دور العراق الاقتصادي وربطه بالأسواق الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة حرص الحكومة على توفير المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة بما يضمن حماية أمن العراق. وذكر بيان رسمي أن الزيدي ترأس اجتماعا ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية. واطلع الزيدي على مستوى جاهزية القوات المسلحة واحتياجاتها من الإمكانات والتجهيزات والتقنيات الحديثة، كما وجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد أن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خضع لتقييمات مهنية بعيدا عن التدخلات السياسية. وقال النعمان إن الحكومة ستعمل على احتواء سلاح الفصائل ومنع أي نشاط خارج سلطة الدولة ضمن المهلة المحددة، لافتا إلى إعلان الفصائل التزامها ببادرة حسن النية والمهلة الحكومية البالغة 90 يوما لوقف أي نشاط يستهدف دولة مجاورة للعراق. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي أكد أن إبداء الفصائل المسلحة استعدادها لتسليم أسلحتها وفق جدول زمني محدد وتعهدها رسميا بوقف كافة العمليات العسكرية. وأوضح العبودي أن القوات الأمنية جاهزة تماما لتولي المسؤولية الميدانية وحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن استقرار العراق يشكل ضرورة إقليمية ودولية. بالمقابل حذر وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد من استمرار خطر تنظيم داعش في العراق، وانتقد أحمد قرار إنهاء مهام التحالف الدولي معتبرا أنه جاء نتيجة ضغوط سياسية وليس استنادا إلى تقييمات أمنية وميدانية. وشدد على حاجة المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية إلى الدعم الاستخباري والتسليح والتعاون الأمني، فضلا عن إبرام اتفاقيات ثنائية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.